0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: صباح الله صباحكم بالخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000 نحييكم على الهواء مباشرة في برنامج هذا الصباح الإخباري. اليوم هو الأحد 11 من تشرين أول أكتوبر لعام 2026 الموافق 30 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. في حالة الطقس المتوقع لهذا النهار مستمعينا وفق الأرصاد الجوية يتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلا في معظم المناطق مع انخفاض على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. خلال ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا على بعض المناطق الجنوبية والشرقية مع احتمال امتداد الأمطار إلى بقية المناطق خلال ساعات الليل. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: الدولار يسرى ب3.06 قورات، الدينار الأردني ب4.32 قورة، واليورو الأوروبي ب3.43 قورة. الملفات الإخبارية لدينا في هذا الصباح سنتابعها وإياكم حتى تمام 8:00 بالبحث والتفصيل. البداية دعونا نتابع الشأن الميداني والأوضاع فيما يتعلق بانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية. مصادر محلية تتحدث قبل قليل عن قيام قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال باعتقال الشاب محمد نزال عقب تسللها إلى بلدة قباطية جنوب جنين وهو أسير محرر. قوات الاحتلال تقتحم قرية مادما وتغلق مداخلها جنوب مدينة نابلس. مستوطنون يقتحمون قرية عورتا جنوب نابلس ويؤدون طقوسا تلمودية في مقام العزير. في بلدة جبع جنوب جنين قوات الاحتلال اعتقلت أحمد سلاطنة عقب مداهمة منزله. ضاحية شويكة شمال طول كرم حملة مداهمات واعتقالات غالبيتهم أسرى محررون. اعتقال الشاب محمد مراد حربات خلال اقتحام قرية طبقة جنوب مدينة دورة بمحافظة الخليل. مواطن زياد يونس جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب خلال هجومهم على بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

المستوطنون يقتلعون أعمدة الكهرباء ويقطعون التيار الكهربائي عن منطقة المرج في بلدة دير دبوان شرق رام الله.

في قطاع غزة يوم دام على الفلسطينيين هناك، غارات إسرائيلية أدت إلى استشهاد 8 مواطنين في مختلف مناطق القطاع خلال هذه الاستهدافات التي تم خلالها قصف مباني سكنية وتدمير عمارات كانت مأهولة، لكن أجبر من كان بداخلها على إخلائها قبيل استهدافها من قبل طائرات الاحتلال. القصف الذي كان يستهدف شقة بعينها كان يأتي على جميع الشقق السكنية المحيطة والمربع السكني المحيط بهذه الشقة المستهدفة، ما يعني تشريد عشرات العائلات وتدمير عدد كبير من الشقق السكنية وفق مصادر محلية. إذا نتحدث عن 8 شهداء ومصابون في هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق في قطاع غزة يوم أمس. أحد الشهداء 8 متأثر بإصابته في قصف سابق على منطقة المواصي جنوب مدينة خان يونس.

مصادر صحفية في غزة أفادت بإصابة 3 أطفال بينهم شقيقان برصاص جيش الاحتلال وسط مدينة خان يونس، فيما أصيبت امرأتان بالرصاص في منطقة بئر 19 في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي لخروقاته في القطاع، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمبانٍ شرقية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة داخل مناطق سيطرته.

المستوطنون يعتدون على 4 مزارعين مسنين بالضرب المبرح ويحتجزونهم أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم قرب مستوطنة جاثمة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم. مصدر أمني أفاد بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا المزارعين أثناء وجودهم في أراضيهم لقطف الزيتون واحتجزوهم لعدة ساعات واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، وهم طاهر أحمد نجاجرة 64 سنة من بلدة نحالين، وزياد يونس صبح 60 عاما من بلدة الخضر، وإبراهيم يعقوب عيسى 63 عاما، وإبراهيم محمد عيسى 64 عاما. وأضاف المصدر الأمني بأن المواطن إبراهيم عيسى تعرض لاعتداء شديد، نقل على إثره إلى المستشفى حيث يرقد في قسم العناية المكثفة بحالة غيبوبة.

الاحتلال لا يجبر مواطنا على هدم منزله في القدس ومستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال شرق رام الله. إصابتان برصاص الاحتلال في قرية قراوة بني زيد وإصابة شاب بالرصاص في سعير بالخليل.

يقتحمون ويهاجمون مزارعين في قفين شمال طول كرم ويختطفون 3 منهم. ملف الانتخابات وقرار الرئيس بتأجيل هذه الانتخابات والذي لاقى تباينات وجدل أيضا في الشارع الفلسطيني بعد صدور هذا القرار يوم أمس، حيث أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من سبتمبر أيلول القادم بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وبناء على هذا المرسوم الجديد يكون الرئيس قد ألغى مرسوما سابقا كان قد حدد 28 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي وحدها، بعد أن كان قد دعا الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة إلى المشاركة في الانتخابات. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن القرار جاء استنادا إلى مشاورات وطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية أسفرت عن توافق وطني بشأن المعوقات التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

وذكرت الوكالة الرسمية أن التأجيل يأتي في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة بما فيها شرقي القدس المحتلة. وبموجب المرسوم تتولى لجنة الانتخابات المركزية التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها وفق قانون الانتخابات العامة النافذ.

حماس قالت إنها تابعت إصدار المرسوم الرئاسي الذي يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أيلول سبتمبر القادم بناء على قرار لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير بعد إلغاء المرسوم رقم 4 لسنة 2026 بشأن الدعوة إلى إجراء الانتخابات التشريعية في 28 من تشرين نوفمبر أو تشرين ثاني نوفمبر القادم. وأكدت الحركة موقفها المبدئي بضرورة إعادة بناء المؤسسات الوطنية وإصلاحها وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي عبر مسار ديمقراطي من خلال انتخابات حرة ونزيهة باعتبار ذلك أولوية وطنية لتوحيد صفوف الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه الوطنية. وذكرت حماس في بيانها أن قرار تأجيل الانتخابات إلى العام القادم في ظل عدم توافر الظروف والمعطيات السياسية والأمنية والميدانية اللازمة لإجراء انتخابات حرة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس هو خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب أن تقود إلى حوار وطني شامل وجاد ومثمر. وأكدت الحركة جاهزيتها للانخراط في الحوار الشامل للتوافق على نتائج واضحة وملزمة لجميع الأطراف تتضمن آليات ترتيب البيت الفلسطيني لا سيما المجلسين الوطني والتشريعي، والتوافق على استراتيجية وطنية شاملة تتضمن البرنامج السياسي وإدارة المرحلة الانتقالية

0: الانتخابات مجددا يثير مخاوف من تكرار إلغائها، مطالبا بتقديم ضمانات حقيقية للشعب الفلسطيني بإجرائها في موعدها المحدد بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. وأضاف البرغوثي أن الحوار الذي شهدته القاهرة بشأن الانتخابات اقتصر على 4 فصائل أو قوى فلسطينية، وجرت مباحثاته بشكل ثنائي بحسب ما أعلن، معربا عن أسفه لتأجيل الانتخابات التي سبق إلغاؤها عام 2021، مشيرا إلى أن إلغاؤها حينئذ ألحق ضررا كبيرا بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. نتابع في هذا الملف وغيره بعد فاصل قصير.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم مجددا مستمعينا الأفاضل، متواصلون وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري حتى تمام الثامنة.

دقائق بعد السابعة والنصف ساعتنا الآن في استوديوهات راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم سنتابع فيما تبقى من ملف الانتخابات وتأجيلها. نطالع أيضا الرفض أو رفض رئيس قائمة وطن الانتخابية المستقلة حسن خريشة المرسوم الذي أصدره الرئيس بتأجيل الانتخابات. خريشة اعتبر أن مسلسل التعطيل سيتواصل بهدف البقاء في حالة الهيمنة والتفرد من جانب السلطة كما قال. وأضاف خريشة: نحن كقائمة وطن نرفض هذا القرار شكلا ومضمونا لأسباب كثيرة، أولها أن هذه القيادة تعيش حالة تخبط يقينية، تصدر مرسوما ثم تتراجع وتصدر مرسوما ثانيا ثم تتراجع، وبالتالي ثقة الناس بهذه المراسيم لم تعد موجودة حسب تصريحه. وأضاف: لا أحد يمكن أن يصدق أي مرسوم جديد، اليوم يتحدثون عن عام 2027 وسيأتي 2027 وسيتم إلغاء هذا المرسوم مرة أخرى، كما قال خريشة.

تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان انتقد القرار بتأجيل الانتخابات واعتبره جريمة سياسية تفاقم أزمة الشرعية في النظام السياسي الفلسطيني. ووصف محمد دحلان القرار بأنه مرسوم كارثي.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح، فقال إن الاجتماع الذي أجرته اللجنة التنفيذية شهد نقاشا واسعا حول الخيارات الوطنية المطروحة في المرحلة الراهنة، خاصة الانتخابات العامة والحوار الوطني. وقال إن الجبهة تتمسك بالخيار الديمقراطي وبإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقا وطنيا لا يجوز التفريط به أو الالتفاف عليه. وأضاف أن تأجيل الانتخابات بالصيغ المطروحة لا يعالج الأزمة الداخلية، بل يساهم في إطالة أمد الانقسام ويبقي النظام السياسي في حالة من الجمود والتراجع. أما الجبهة الشعبية فرحبت بالمرسوم الرئاسي وقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بشأن تعديل موعد الانتخابات التشريعية. وأكدت الجبهة الشعبية في بيان أهمية البناء على هذا القرار في إطار التفاهمات الوطنية التي شهدتها القاهرة ورام الله، بما يعزز التوافق الوطني ويفتح الطريق أمام معالجة شاملة لأزمة النظام السياسي الفلسطيني.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي نهاد أبو غوش أن قرار تأجيل الانتخابات كان متوقعا في ضوء عدم التحضير الجيد لهذه الانتخابات وفي ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة التي تهدد الوجود الفلسطيني. قال أبو غوش إن ما يستحق الملاحظة هو إبلاغ فرنسا بموضوع التأجيل قبل الإعلان الرسمي عنه، وذلك يوحي بأن الانتخابات مطلب خارجي في حين أنها مطلب داخلي واستحقاق وطني ديمقراطي، وهذا يدل على أن الاعتبار الخارجي هو الأهم، وهذا أمر مؤسف بحسب الكاتب أبو غوش. يعني مستمعينا، كانت هذه أبرز الردود والتصريحات التي أعقبت إعلان الرئيس عن تأجيل الانتخابات إلى موعد جديد، بحيث تكون انتخابات متزامنة تشريعية ورئاسية في سبتمبر أيلول العام القادم. لكن كان هناك رد من قبل نائب الرئيس حسين الشيخ على وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، الذي شن هجوما حادا على السلطة والرئيس محمود عباس، متهما إياهم بما وصفه بخداع المجتمع الدولي عبر إلغاء الاستحقاق الانتخابي المتكرر، مدعيا أن السلطة لا تواجه أي ضغوط أو عواقب دولية حقيقية نتيجة هذه القرارات. حسين الشيخ رد على جدعون ساعر وقال في منشور على منصة إكس: يطل علينا وزير خارجية الاحتلال بحرصه وخوفه على مستقبل الديمقراطية في فلسطين بعد تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية نتيجة جرائمه وإجراءاته وإرهابه وعنفه. وأضاف الشيخ في منشوره: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، إن لم تستحي فقل ما شئت، المسؤول عن ذبح شعبنا يوميا يطل علينا بلغة الواعظ، هزلت. كان هذا نص رد الشيخ على جدعون ساعر وزير خارجية الاحتلال.

من ملف الانتخابات إلى ملف آخر، هذه المرة في قطاع غزة، ما يتعلق بالأحوال شديدة الصعوبة والكارثية التي انعكست آثارها نفسيا على الأهالي في القطاع. فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد 2027 مريضا وهم ينتظرون الإجلاء الطبي لاستكمال علاجهم خارج القطاع منذ بدء الإبادة. وأضافت معاناة 57% من فئة الشباب من اكتئاب متوسط إلى شديد. جاءت هذه الإحصائيات في تقرير نشرته الوزارة بعنوان 3 أعوام من حرب الإبادة الجماعية ولا زالت غزة تنزف. كان 57% من الشباب في غزة يعانون اكتئابا متوسطا إلى شديد، و2027 مريضا استشهدوا وهم ينتظرون العلاج.

0: النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين تعلن عن خطوات احتجاجية للمطالبة باستجابة الحكومة لمطالب العاملين في القطاع، وفي مقدمتها دعم المحروقات لا سيما السولار في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتزايد الأعباء المالية على السائقين. وقالت النقابة في بيان عقب اجتماع طارئ عقدته بمشاركة فروعها في مختلف المحافظات إنها قررت تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة ساعة يوم غد الاثنين من الساعة 10 وحتى 11 صباحا داخل مجمعات النقل في مختلف المحافظات للمطالبة باستجابة الحكومة لمطالب القطاع. وأضافت أنها ستصدر يوم الثلاثاء بيانا نقابيا يتضمن إعلان الإضراب الشامل يوم الأربعاء في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب قطاع النقل وعدم اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من الأعباء المتراكمة على العاملين فيه. وأكدت النقابة أن الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وخاصة السولار فاقم الأعباء المالية على العاملين في قطاع النقل ووضعه أمام تحديات غير مسبوقة، بات معها الاستمرار في العمل يشكل عبئا يفوق قدرة السائقين على الاحتمال ويهدد مصادر آلاف ومصادر رزق آلاف العاملين وأسرهم. وأشارت إلى أنها تواصلت مع الحكومة وطالبتها بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع النقل العام.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، متواصلون نحن وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 في متابعة ملفات هذا الصباح الإخبارية.

جديد يتعلق بعمال الضفة الغربية، حيث كشف المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة وهبي بدرني عن معلومات جديدة تتعلق بملف العمال الفلسطينيين، من أبرزها اتخاذ وزارتي الداخلية أو وزارة الداخلية الإسرائيلية قرارا بالتوقف عن استخدام العمال الأجانب اعتبارا من العام القادم، في ظل تصاعد الضغوط التي يمارسها أرباب العمل الإسرائيليون لإعادة العمال الفلسطينيين بعد فشل العمالة الأجنبية في سد الفراغ الذي خلفه غيابهم عن سوق العمل منذ 3 سنوات. وأكد بدرن أن هذه التطورات تحمل مؤشرات جديدة تعزز الأمل بإمكانية عودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم، خصوصا مع تفاقم أزمة قطاعات البناء والترميم والخدمات داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن نحو 60% من شركات وورش البناء انهارت أو أغلقت، وفق معطيات نقلها عن اتحاد أرباب العمل الإسرائيليين في وقت ارتفع فيه عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون للعمل بلا تصاريح من 8,000 إلى 31,000 عامل.

قال بدارنا إن الجهات الإسرائيلية المعنية بدأت تصل إلى قناعة بأن العمالة الأجنبية ليست بديلا حقيقيا عن العمال الفلسطينيين، وإن محاولات تعويض غيابهم لم تحقق النتائج المرجوة. واعتبر أن التوقف عن استخدام العمال الأجانب إذا تأكد رسميا سيكون مؤشرا مهما على إمكانية إعادة النظر في سياسة منع العمال الفلسطينيين من العمل، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الأمل لا يعني وجود قرار نهائيا بعودتهم.

الشأن العربي والدولي، 12 قتيلا بهجوم على مطار الرياض وإدانات لهجمات الحوثيين.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية ارتفاع حصيلة قتل الاعتداء الذي تعرض له مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس إلى 12 شخصا وإصابة 309 آخرين، مشيرة إلى أنهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وتوجد بينهم إصابات حرجة. في الأثناء أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي في وقت متأخر الليلة الماضية سقوط مقذوف جديد في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام، وأصبح المطار الموجود في المنطقة الشرقية بالسعودية بديلا مهما لمطار الرياض في أعقاب هجمات استهدفته. وبالتوازي مع الإدانات العربية لهذا الهجمات على السعودية، أفاد مصدر دبلوماسي غربي في العاصمة السعودية الرياض لوكالة فرانس بريس بأن سفارات عدة نصحت موظفيها بعدم استخدام مطار الرياض خلال الأسبوع المقبل بعد تعرضه لسلسلة هجمات في الآونة الأخيرة. الخارجية الأردنية أعلنت وفاة أردني وإصابة 4 آخرين في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال إن الهجوم على مطار الرياض الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا يوم أمس غير مقبول، وأضاف ترامب أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقب الهجوم، وأضاف أن ما حدث في السعودية غير مقبول. وتوعد التحالف بالرد بحزم على الهجوم الذي تعرض له مطار الرياض.

0: وقد ذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية نقلا عن مسؤول رفيع أن محادثات جرت مؤخرا بين نتنياهو وترامب بشأن ضرب إيران دون قرار نهائي، وأنه لن يكون هناك هجوم بمبادرة إسرائيلية على إيران قبل الانتخابات. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤول قوله إن البنتاغون رفع إحصائية عدد قتل الجيش منذ بدء حرب إيران إلى 21 قتيلا، بينهم 2 خارج العمليات القتالية. بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. أما الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان فقال إن الشعب الإيراني لديه رسالة واضحة، وهي أنه لا يخشى تهديدات العدو. صباح هذا اليوم أيضا أفيد في بلاغ آخر عن حادثة جديدة تشمل ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان دون أن تتضح تفاصيلها. إلى أخبار الرياضة متابعينا الأفاضل، نتائج مباريات الأمس بدءا من الدوري الإسباني، ريال مدريد الإسباني فاز على فياريال بهدف نظيف، برشلونة دك شباك ختافي بثلاثة أهداف نظيفة، وأتلتيكو مدريد فاز على ديبورتيفو ألافيس بهدفين لهدف. على الأجندة البارزة في الدوري الإسباني لهذا النهار، فالنسيا يلعب مع رايسينج سانتاندير، وأوساسونا يقابل ريال بيتيس، فيما يلعب ريال سوسيداد مع ديبورتيفو لاكارونيا، وسيلتا فيغو مع إلتشي. في الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال تغلب على ليدز يونايتد بهدفين لهدف، وتعادل إستون فيلا مع بريتنفورد بهدفين لمثلهما، فيما فاز تشيلسي على بورموث بخمسة أهداف لهدف وحيد، وتعادل مانشستر يونايتد مع توتنهام هوتسبير بهدف لمثله، وخسر ساندرلاند من برايتون بهدفين نظيفين. في مباريات الدوري الإنجليزي لهذا اليوم، ليفربول يلعب مع مانشستر سيتي في الساعة أو عند الساعة 6:30 بتوقيت القدس، وهال سيتي يلعب مع إيفرتون عند 4، وكريستال بالاس في ذات التوقيت يلعب مع نوتنغهام فورست. بهذا نصل وإياكم مستمعين إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري، لكم تحياتي في الإعداد والتقديم نص القاضي، تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات. لليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير.

جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير. الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة. سمعينا على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني لـ rb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله. أنا معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

تحياتي معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف. وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صباح الخير صالح.

الخير لوطن، للوطن وأهله، لكل محافظاتنا اللي عم بيصبحوا علينا هلأ، بيبعتوا لنا صباح الخير من غزة الحبيبة، غزة هاشم. الله يسعد صباحكم وحياكم الله. أنس من غزة عم بيصبي علينا. بدي أصبي على أصدقاء برنامجنا. ليلى، الله يسعد صباحك وحياك الله، يعني مستمعة دائمة وصديقة البرنامج. كمان بنصبي على أميمة، على أم علاء، دائما تحكي لنا بتنسونا، لا ينساك الموت، بنصبي عليك. بنصبي على أبو حمزة، بنصب على أم محمد من الدوحة، كمان مستمعة دائمة لإلنا. صباح الخير لأم علي، صباح الخير لذكريات، صباح الخير لأبو براء، صباح الخير لمحمد زعول. الله يسعد صباحكم وحياكم الله. يوسف، يسعد صباحك. أنس وليد، يسعد صباحك وأهلا بك. أم ريان كمان، صباح الخير لإلكم.

صباح الخير يا فلسطين، صباح الخير يا وطن، يا وطن العزة والصبر والصمود، يا أرض الخير والمحبة، يا وطن ساكن بقلوبنا مهما بعدت المسافات. صباح الخير لكل محافظة، لكل مدينة، لكل قرية، لكل مخيم، لكل حارة وشارع وبيت فلسطيني. الله يسعد صباحكم.

0: أهلنا بنابلس أكابر وكبار، الله يسعد صباحكم وحياكم الله. صباح الخير للناس اللي بتصحى مع أول خيط من نور الشمس وبتبدأ يومها بالدعاء والأمل رغم التعب والهموم وضيق الحالة. أهلنا بالقدس، صباح الخير لإلكم. الدنيا غدار عم ببعتلنا من القدس، من صبع على كل متابعينا وأهلنا وأحبتنا بالقدس المحتلة.
1: يا ملف الأحرار أرضك أرض النصر ورجال.
0: صباح الخير للعمال الكادحين اللي بتتعب إيديهم حتى تظل بيوتهم عامرة ونظيفة، للموظفين اللي بيستلموا نص راتب وبيحاولوا يقسموا القليل على ألف حاجة حتى ما يحسوا أولادهم بالحرمان. صباح الخير للمعلم أو المعلمين أصحاب الرسالة اللي بيزرعوا العلم في عقول الأجيال حتى لو كانت ظروفهم صعبة، للطلاب اللي بيحملوا كتبهم وأحلامهم وبيحاولوا يرسموا لمستقبلهم طريقة أجمل. صباح الخير لعمال النظافة اللي ببلشوا شغلهم قبل ما تصحى الشوارع وبيخلوا مدننا أنظف وأجمل، لشرط المرور اللي بوقف دايما تحت الشمس والبرد والشتاء حتى ينظم حركة الناس ويحافظ على سلامتهم.

صباح الخير لأبو براء، الله يسعد صباحك أبو براء، لذكريات ولإيماننا كل اللي موجودين معنا، حياكم الله. كمان منصب على كل مغترب بعيد عن أهله وناسه اللي يمكن يضحك قدام الناس ولكن قلبه كل يوم مشتاق لقعدة الأهل وريحة البلد وفنجان القهوة في بيت أبوه وأمه. أكيد يعني صباح الخير لكل متعثر، لكل إنسان ضاقت عليه الدنيا وتراكمت عليه الديون وصار يفكر ألف مرة قبل ما يصرف أبسط مبلغ. الله يفرجها على كل صاحب هم ويفتحها بوجه كل إنسان صابر ومحتسب.

صباح الخير ثم صباح الخير ثم صباح الخير لست البيت اللي بتصحى قبل الكل وبتجهز الفطور وبتصحي ولادها وبتدبر شؤون البيت ويمكن ما حدا بيسألها انت كيفك وتعبك مين حاسس فيه. نحن بنحكي لها الله يعطيكي ألف عافية لأنه الأم يعني هي عمود البيت. أكيد الأب له دور كتير كبير ولكن الأم هي كل شيء. سبحان الله بقول لك يعني في أمثال كتيرة على الأم. الله يعطيها الصحة ويخلي لنا إياها ويرحم اللي توفاهم الله. صباح الخير إلى كل هؤلاء، إلى كل إنسان بيقاوم ظروف الحياة بابتسامة. بنحكي له أنتم حكاية الصبر وأنتم نبض الحياة وأنتم اللي بتخلوا الدنيا لسه بخير.

0: سمعينا مقولتنا الصباحية لليوم: مش الغني إنك تملك كل شيء، الغنى إنك تقدر تزرع الأمل بقلبك وتضلك إنسان طيب رغم كل اللي مر عليك. موضوع الصباح: الناس اللي بتتعب بصمت. أحبابنا وكل متابعينا، صباحكم خير ورضا ورحة بال. في حياتنا ناس كتير بتتعب بصمت وبتحمل همومها بين ضلوعها وما بتحكي لحدا عن وجعها، وبتشوفها كل يوم بتضحك وبتسلم وبتحكي الحمد لله، وهي من جوا بتصارع ألف فكرة وألف مسؤولية. في عامل بيطلع من بيته من الفجر مشان يرجع آخر النهار ومعه لقمة حلال لأطفاله، وفي موظف بيستنى راتبه حتى يسد ديونه ويلبي احتياجات بيته، ولما ينزل نص الراتب ببلش رحلة الحسابات الصعبة: شو ندفع؟ شو نأجل؟ شو نستغني عنه؟ في معلم بيروح على مدرسته حامل رسالة أكبر من إمكانياته، وفي طالب بيحلم ينجح ويحقق مستقبله. الإشي اللي عن جد مفارق مستمعينا إنه الأهل بيركضوا حتى إنه أولادهم ينجحوا بال، خلينا نحكي التوجيهي أو الثانوية العامة حتى يدخل جامعة. لما نوصل هاي المرحلة بصيروا الأهل يتمنوا للأسف إنه أنا ابني ما ينجحش أو بنتي ما تنجحش، لأنه ما معي أنا أدخله جامعة. تخيلوا وين وصلنا؟ تخيلوا عن جد كيف يعني نفسية الأب والأم بتكون، يعني بيكون شايل هم المصاريف والظروف، وفي أم بتخبي تعبها حتى ما تقلق أولادها، وأب بحاول يظل قوي قدام عيلته حتى لو كان قلبه مليان خوف من بكرة، وفي مغترب بيشتغل بعيد عن وطنه وأهله وعيلته وناسه، وبحسب الأيام بحسب بالأيام طبعا حتى أنه يرجع. وفي إنسان متعثر بتمنى فرصة جديدة وحدا يمد له إيده وحدا يقول لسه الدنيا فيها خير ولسه بكرة ممكن يكون أحسن. يا جماعة الخير، مش كل إنسان ساكت مرتاح، ومش كل إنسان بيضحك خالي من الهموم. أحيانا كلمة طيبة بتخفف عن إنسان حمل ثقيل، وموقف أصيل بيسند قلبك كان على وشك إنه يتعب، ومساعدة بسيطة ممكن تفتح باب أمل لبيت كامل. يعني شكرا لكل الإيدين البيضة اللي بتساعد في تعليم، اللي بتساعد في يعني معيشة إنسان. عن جد لهيك خلينا نكون أرحم ببعض، خلينا ما نحكم على الناس من ظاهرها، وما نقلل من تعب حدا، وما ننسى إنه لكل إنسان معركة خاصة ما بنعرف عنها إشي.
1: لسه الدنيا خير يا حبيبي، لسه
0: اليوم رايق صالح وماشي على كل الكلام. يسعد صباحك.

إذا شفت عامل احترم تعبه، وإذا قابلت عامل نظافة أشكره على جهده. يعني هي كلمة بالنسبة لإلك يعني مش رح يعني تخسرك شيء، ولكن بالنسبة لإله كتير كبيرة رح يشوفها إنه عم بشكرني يعني عن جد. وإذا شفت أمي بتسعى لراحة بيتها قدر تعبها، وإذا عرفت إنسان متعثر ما تجرح كرامته بل ساعده بما تستطيع. وإذا كانت يعني كان بين إيديك طالب علم أو إنسان بحاول إنه يبدأ من جديد شجعه، يمكن تكون كلمتك سبب في تغيير يومه، يمكن تكون بداية لطريق أجمل بحياته. ولوطننا الحبيب من مدنه إلى قرى، من مخيماته إلى كل شبر من أرضه، منقول صباح الأمل للناس اللي رغم كل الظروف لسه بتحب الحياة ولسه بتزرع وبتعلم وبتشتغل وبتحلم. خلونا نتذكر دايما إنه الوطن مش بس أرض وحدود، الوطن كمان ناس بتستند على ناس، وقلوب بتحس بقلوب، وأيادي بتمد بالخير وقت الشدة.

0: صغير.
1: يعني في نهاية صباحاتنا مستمعينا بنتمنى لكل عامل رزقة مباركة، لكل موظف فرج قريب، لكل معلم أجر وتقدير، لكل طالب نجاح، لكل مغترب عودة ميمونة بالسلامة، لكل متعثر باب فرج، لكل أم راحة بال، لكل بيت فلسطيني الخير والستر والطمأنينة. الله يصبحكم بالخير وأهلا وسهلا فيكم. صبح على إيمان كمان. صباح

ننصب على أم محمد الفروخ من المنيا، الله يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بعثت لنا سؤال لقمان: ممن تعلمت الحكمة؟ قال: من الجهلاء، كلما رأيت منهم عيبا تجنبته. شكرا كثير.

المغرور عم ببعث لنا جميل هو القلب الذي يعيش على أمل إنه كل شيء سيكون بخير إن شاء الله. مستمعينا من نذكركم اليوم الأحد 11 أكتوبر تشرين الأول لعام 2026 الثلاثين من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 30 دقيقة بعد الثامنة. إذن رح نترككم مع فاصل إعلاني أول وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا للساعة 10 معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا رجعينا.

للبلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب.

ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الرضا من الله. يا رضا الله ورضا الوالدين. سمعنا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خلينا ننتقل لنتعرف أكثر عن حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة، ونستمع إلى الناطق الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة. الله يسعد صباحك مأمون، إلى حالة الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة تفضل.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، جو معتدل في معظم المناطق. في ساعات المساء والليل إن شاء الله يتوقع تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا على المناطق الجنوبية والشرقية، يحتمل في ساعات الليل أن تمتد إلى باقي المناطق. يوم الاثنين يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا. اعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة هطول الأمطار وتميل الأجواء إلى الاستقرار. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أقل من المعدل العام. ويوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل العام بقليل. خلال تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار، تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 26-18، رام الله والبيري وخليل الرحمن 25-17، نابلس 27-18، جنين وطباس 31-23، أريحة والأغوار 35-26، طول كرم وقلقيلي 29-22، غزة وخانونس 28-22، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 29 درجة، انخفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.

0: فعلا أجمل أجواء هي أجواء الشتاء عن جد، هيك بتحس بدفى، بتحس بجو العيلة دافي جوا البيت. الشتاء بتكون على الشبابيك بتكتك على الشباك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا. الانتخابات المؤجلة إلى متى؟ يبقى صوت المواطن معلق، يعني لكل أهلنا في فلسطين، من القدس للضفة، من الخليل لنابلس، من جنين لطول كرم، من رام الله لبيت لحم، من غزة الصابرة إلى كل قرية ومخيم ومدينة. موضوعنا اليوم رح نحكي فيه بمس كل مواطن فلسطيني، موضوع مش بعيد عن رغيف الخبز ولا عن الراتب ولا عن مستقبل أولادنا، موضوع له علاقة بصوت المواطن وحقه في اختيار اللي بيمثله. أمس صدر قرار بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية اللي كان مقرر إجراءها بتاريخ 28 تشرين الثاني 2026، إلى جانب الانتخابات الرئاسية لتجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية معا بتاريخ 11 أيلول 2027 على بعيش طبعا. والتبريرات الرسمية ركزت على الظروف الأمنية والسياسية والقيود الإسرائيلية والصعوبات اللي بتواجه إجراء انتخابات شاملة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. أكيد يعني ده رائع. هون من حقنا نسأل وبكل مسؤولية ووضوح، إلى متى ستظل الانتخابات تؤجل ومؤجلة؟ إلى متى سيبقى المواطن الفلسطيني ينتظر حتى يختار ممثليه؟ إحنا مش عايشين في ظروف سهلة أبدا، ولا حد بيقدر إنه ينكر حجم المخاطر والتحديات اللي بيعيشها شعبنا. الاحتلال موجود والاعتداءات مستمرة والانقسام السياسي له سنوات، وأهلنا في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة بيدفعوا أثمان باهظة، أثمان كتير كبيرة. ولكن السؤال، هل صعوبة الظروف معناها أن نترك الاستحقاق الديمقراطي مفتوح من غير سقف زمني واضح؟ وإذا كانت الظروف اليوم ما بتسمح بالانتخابات، شو الضمانة أنها رح بتكون أفضل بعد أشهر؟ وإذا ظهرت عقبات جديدة في عام 2027، هل رح نرجع نسمع عن تأجيل جديد؟ المواطن مش طالب المستحيل، هو طالب حقه ليعرف، وطالب خطة واضحة، وطالب يسمع إجابات مش بس بيانات ووعود. الانتخابات مش منا من الحكومة أبدا، ولا هدية من أي مسؤول. الانتخابات حق للمواطن ووسيلة لمحاسبة المسؤول وتجديد الشرعية وإعطاء الناس فرصة تقول كلمتها بالصندوق. الموظف اللي بيستنى راتبه، والعامل اللي بيتعب من الفجر للمساء، والشاب اللي بده فرصة عمل، والطالب اللي قلقان على مستقبله، والأم اللي بتحاول توفر احتياجات بيتها، كل هؤلاء من حقهم يسألوا مين رح يحمل همومنا، ومين رح يكون مسؤول أمامنا، ومتى رح نقدر نختار ممثلين بإرادتنا. وهون لازم نكون واضحين تماما، إذا كانت هناك عقبات حقيقية بتمنع إجراء الانتخابات أو انتخابات حرة ونزيهة، فالمطلوب من الجهات المسؤولة إنها تشرح للمواطن هاي العقبات بالتفصيل، وتوضح شو عملت لتجاوزها، وشو الخطوات اللي رح تتخذها، وكيف رح تضمن عدم تحول التأجيل إلى حالة دائمة. كل سنة رح منأجل، سنة الجاي في تأجيل ومش عارفة إيش. أما إذا كان في تقصير أو ضعف في الاستعداد أو عجز عن التوصل إلى تفاهمات سياسية، فمن حق الناس تعرف الحقيقة، ومن حقها الطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا التقصير. ما بصير يظل المواطن آخر واحد بيعرف وأول واحد بيدفع الثمن. بنفس الوقت لازم نسأل كل القوى والفصائل الفلسطينية، وين مسؤوليتكم؟ وهل المطلوب من المواطن يظل يدفع ثمن الانقسام إلى ما لا نهاية؟ أليس من واجب الجميع الاتفاق على قواعد واضحة تضمن مشاركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وغزة، وتحمي حقوقهم في اختيار ممثليهم؟ المشكلة مش بس الانتخابات تأجلت، المشكلة الأكبر إذا صار التأجيل أمر عادي، وصار المواطن إنه يتعامل مع حقه في الانتخابات وكأنه حلم بعيد. إحنا بدنا انتخابات حقيقية، مش مجرد موعد يعلن وبعدين يتغير. بدنا انتخابات تضمن المنافسة العادلة وحرية الاختيار واحترام النتائج ومشاركة شعبنا بكل أماكن وجوده اللي بيشملها الاستحقاق الانتخابي. وبدنا من الجهات المسؤولة جدول زمني معلن، خطوات عملية، توضيح للعقبات، مراجعات دورية لما تم إنجازه. لأنه الثقة ما بترجع بالكلام وحده، الثقة بترجع بالفعل والشفافية والمحاسبة. وأنا هون بطرح هالسؤال على كل مستمع بيسمعنا هلأ، هل المشكلة في موعد الانتخابات فقط أم في أزمة ثقة أعمق بين المواطن والمؤسسات السياسية؟ وهل بيكفي تحديد موعد جديد حتى تعود الثقة، أم إنه الناس بدها تشوف تغيير حقيقي في طريقة إدارة الشأن العام؟ خلونا نحكي بصراحة من غير تخوين ومن غير تجريح ومن غير ما نوزع اتهامات بلا دليل. النقد حق والسؤال حق والمحاسبة حق، وكل مسؤول لازم يكون مستعد يسمع صوت الناس حتى لو كان هذا الصوت غاضب. في النهاية بدي أحكي، فلسطين أكبر من أي حزب وأكبر من أي مسؤول وأكبر من كل الحسابات الضيقة، وهذا الوطن لأبنائه جميعا، ومن حق أبنائه يكون لإلهم صوت مسموع ومستقبل يشاركوا في صنعه.
1: طيب يا بيك امتى رح نعمل الانتخاب اللي فزتوا فيه؟
2: ما عملناه امبارح انا والشباب وفبركنا النتيجه ومشينا.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: فبركنا النتيجه ومشي الحال. سمعينا، الديمقراطية مش إنك توعد الناس بصندوق اقتراع، الديمقراطية إنك تحترم حقهم في الوصول لإله وتحترم صوتهم لما يختاروا. مش فبركنا وخلص الموضوع، مش الحال.

الحقوق ما لازم تضيع بين الوعود والتأجيلات. أيمن شوكة، صباح الورد لإلك. منصب على نائلة شوكة، على هدى المسمس كمان متابعة دائمة لإلنا، عدلة شعبان صباح الخير، أبو خالد، أبو معروف، أبو العوف، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.

0: صباح الخير لرندا جواريش، الله يسعد صباحك. بتصبي على صديقتها أمل مسالمة خاصة وصديقاتها وأحبابها والأقارب، وبدها أغنية لكاظم اللي متى هذا الضياع، إلى متى هذا الضياع للشعب دائما كبش إسماعيل كبش الفدا. يسعد صباحك يا رندا، صباح الورد. إذن في معنا مشاركة، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك يا ليلى، كيفك؟ صباح الخير لإلك وصباح الخير لكل أهلنا بالقدس، أهلا وسهلا.
1: شكرا إليك
0: حبيبتي.
1: 27 الشهر تطلع ليلة القدر.
0: أوه عن جد؟ صحيح.
1: دي الانتخابات.
0: نعم صحيح.
1: والله أنا ماليش، أنا بس الواحد يعني
0: لا بحب إنه يعطي رأيه، أنت كمان مواطنة
1: أكيد، بس يعني هو يعني شوف ده أحكي لك، أنت بتقولي راحت بال وراحت بال. والله في صارت راحت البال، صارت تغم البال، هديني أقول بصير فيها.
0: بعرف والله، ما احنا شايفين وحاسين وبنشوف الاخبار دائما كيف الوضع.
1: بعدين اليمن صار فيها زي غنسة.
0: نعم
1: يعني طب حلو غنسة ما هطلعوا منها، طب انتم حاسين 10 سنين محاصرين المطارات، شو بدكم في انتم ناقصكم شو عشان تحاصروا اليمن؟ انا مع الحق، انا مش ما انا ماليش يعني حتيين وشيء.
0: نعم نعم
1: انا صحيح عندي
0: اكيد
1: طبعا، احنا من بيت الرسول حسن والحسين، بس ليش ننفي شيء يعني موجود؟ طيب كل هلا باكستان هذه دوله نوويه، جايبينها تشرد هلا تشرد هالاطفال وهالنسوان في هالجبال، طب هذول شو ذنبهم؟ بتشردوا فيهم بس هذا 5 سنين مش عارفين يتحلوا، يعني هي الحروب حلها الحال حرب؟
0: نعم
1: الحروب حلها حرب
0: اكيد، لا اكيد لا يعني اكيد لا،
1: كل هالحروب اللي صارت.
0: نعم
1: يعني كل هالحروب صارت في الدول العربيه، ما بلشتش في سويسرا ولا في كندا ولا شتي شي شي شي من شي شي. نعم بعدها بحكي الوطن.
0: نعم
1: رساله
0: تفضلي.
1: سال الحبر بين سطورها والحكام رسالات ومتاهات على المنابر صرحوها، هذه بخصوص اللي بصير يعني.
0: نعم
1: على الرسول
0: عليه الصلاة والسلام
1: حطت ايده على خده مسطول، بده يشفع لمين ولا لمين يعني؟ انا مش قادر افهم يعني هاللي بصير، ماش معقوله مش حد قادر يحل هال 2 مليار مسلم الباكستان عشان كم دولار يعني؟ بدي الأمير هذا أمير السعودية أبو جلبابة وزنوبة يعني مش فاهمة، أنا مش قادرة أفهم يعني شو لهم في اليمن؟ هم سووا التحالف تركيا والسعودية والباكستان، ما تروح الباكستان تتمرجع على الهند كل كم من شهر بيضربوها، ودولة نووية جايبين لهم لا لا لا الولاد الصغار في الشوارع تضربوهم، حلوا عن سماهم اطلعوا من هاليمن.
0: نعم يسعد صباحك يا رائد، عم بصبي على الجميع، بصبي على ليلى وعلى ابو محمود، صباح الخير لك رائد.
1: اهلين صباح النور. نعم. صباح الخير ليلى طبعا الصغيره،
0: واكيد بنصبي على بنتك ليلى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله.
1: شكرا للجميع.
0: شكرا شكرا لك ليلى، والله يسعد صباحك، خلينا نسمع صوتك ان شاء الله دائما
1: ان شاء الله. شكرا
0: حبيبتي، شكرا يعطيك العافيه. مستمعينا رح نترككم مع فاصل اعلاني وبعد هيك نشره موجزه، ورح نرجع لنتابع فقراتنا للساعه 10 معكم برعايه جوال الاتصالات الفلسطينيه، خليكم معنا راجعين.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات. من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسادات منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.
2: أنا سوبر زيزو، نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
3: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
4: زيزو هو البطل، زيزو هي الوصل.
5: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
6: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتي.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية فجر اليوم، واعتقلت 6 مواطنين من محافظة جنين. وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت بلدة قباطية واعتقلت الشاب محمد نزال، وهو أسير محرر، عقب تسللها إلى منطقة الخلة في البلدة ومداهمة منزله. كما اعتقلت الشاب يزن شويش، وهو من بلدة عقابة ويسكن في قباطية. وأفاد إسعاف بلدية قباطية باستلام مصاب من داخل المنزل الذي جرى مداهمته ووصفت حالته بالمتوسطة قبل نقله إلى المستشفى. هذا وأعلنت مديرية تربية وتعليم قباطية عن تأجيل موعد دوام المدارس في قباطية حتى الساعة 9 صباحا. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 مواطنين من محافظة طول كرم، بينهم أسرى محررون. كما اعتقلت 3 مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم محمد منير إسماعيل عبد الرحمن من مخيم عايدة، ومروان سعيد عساكرة، ونجله يحيى من بلدة العساكرة شرقا، عقب دهم منزلهما وتفتيشهما. إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم كافة مداخل قرية مدمة جنوب مدينة نابلس، ومنعت الدخول أو الخروج منها في خطوة تزيد من معاناة المواطنين وتقيد حركة تنقلهم. هذا وأقدم المستوطنون ليلة الماضية على قطع التيار الكهربائي عن منطقة المرج في بلدة دير دبوان شرق رام الله. وقالت مصادر محلية إن عددا من المستوطنين اقتحموا المنطقة وقاموا باقتلاع أعمدة كهرباء، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عنها. أصيب مواطنان اثنان صباح اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال نار تجاه خيام النازحين عند مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة. ونفذت قوات الاحتلال عمليتي نسف في حي الشجاعية وحي الزيتون بالتزامن مع تنفيذ عملية نسف أخرى شرقي مدينة غزة. وكان 8 مواطنين استشهدوا يوم أمس في غارات متفرقة على مناطق بقطاع غزة. ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 بنايات سكنية بعد أوامر بالإخلاء، منها بناية سكنية على مفرق الشجاعية، وبناية ثانية قرب مفرق التوام شمال غرب مدينة غزة، وثالثة في شارع النصر، وبناية رابعة استهدفت وسط الزويدة. اعتبرت حركة حماس قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب أن تقود إلى حوار وطني شامل وجاد. وأصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا أمس يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من سبتمبر أيلول القادم، وذلك بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن القرار جاء استنادا إلى مشاورات وطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية أسفرت عن توافق وطني بشأن المعوقات التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق. من جهتها، رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار التأجيل، وقالت إن ترجمة هذا المسار تتطلب الانتقال من التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية ملزمة تستند إلى أجندة زمنية واضحة وآليات محددة للمتابعة والتنفيذ، وفي مقدمتها إعادة بناء منظمة التحرير وتطوير مؤسساتها على قاعدة الشراكة الوطنية. في حين قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح إن تأجيل الانتخابات بالصيغ المطروحة لا يعالج الأزمة الداخلية، بل يساهم في إطالة أمد الانقسام ويبقي النظام السياسي في حالة من الجمود والتراجع، بينما رفض رئيس قائمة وطن الانتخابية ونائب رئيس المجلس التشريعي سابقا حسن خريشة قرار التأجيل، وقال إن ما وصفه استمرار العبث بالقرارات والمراسيم لم يعد مقبولا. هذا ووصف رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان قرار التأجيل بأنه مرسوم كارثي. من جهته قال الناطق باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة إن محاولة دحلان توظيف قرار الانتخابات لإطلاق الاتهامات والتشكيك بالشرعية الوطنية لن يغير من حقيقة أن موقف فتح كان ولا يزال داعما لإجراء الانتخابات، وأن الحركة لم تطلب تأجيلها بل تعاملت بمسؤولية مع مبادرات الفصائل والتحديات التي يفرضها الاحتلال. هذا وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح صباح اليوم إن قرار تأجيل الانتخابات جاء لإفساح المجال أمام حوار وطني شامل يهدف إلى التوافق على المرحلة المقبلة وتشكيل مجلس وطني جديد يضم مختلف القوى الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد الإسلامي. أعلنت نقابة العمال أو عمال النقل في فلسطين عن خطوات احتجاجية للمطالبة باستجابة الحكومة لمطالب العاملين في القطاع، وفي مقدمتها دعم المحروقات لا سيما السولار في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتزايد الأعباء المالية على السائقين. وقالت النقابة إنها قررت تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة ساعة يوم الاثنين من 10 وحتى 11 صباحا داخل مجمعات النقل في مختلف المحافظات للمطالبة باستجابة الحكومة لمطالب القطاع، وأضافت أنها ستصدر يوم الثلاثاء بيانا نقابيا يتضمن إعلان الإضراب الشامل يوم الأربعاء في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب قطاع النقل وعدم اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من الأعباء المتراكمة على العاملين فيه. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر أمس. وأكدت الهيئة أن الهجوم الحوثي تسبب في وقوع أضرار مادية في الموقع، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تجري حاليا عمليات حصر لتلك الأضرار. هذا وتوعد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بالرد بحزم على الحوثيين، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تبحث المشاركة في الضربات على الحوثيين بعد ساعات من إبداء استيائه من الهجمات الحوثية على أعيان مدنية في السعودية. ختاما مستمعين بحالة الطقس، هذا النهار يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، أما في ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، يحتمل أن تمتد إلى بقية المناطق. يوم غد يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: صباح الخير وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. إذن مستمعينا، مع التطور المستمر في القطاع الصحي أصبحت مهنة أخصائي علوم وتكنولوجيا الأسنان من المهن المهمة التي تجمع بين العلم والدقة والتكنولوجيا، لما لها من دور أساسي في صناعة التركيبات السنية والمساهمة في تحسين صحة الفم والأسنان وجودة حياة المرضى. ومع تزايد الإقبال على هذا التخصص ووجود 4 جامعات في الوطن تدرسه، تبرز مجموعة من التساؤلات حول طبيعة هذه المهنة وأسباب الإقبال عليها وفرص العمل المتاحة أمام خريجيها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا أخصائي علوم وتكنولوجيا الأسنان الأستاذ قصي رحال. أهلا وسهلا فيك معي بالاستوديو أستاذ قصي.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. صباحكم فلسطيني بامتياز، صباح الورد والفل والياسمين، صباح فلسطين الحبيبة وفنيينها الأعزاء وشعبها العريق.
0: الله يسعد صباحك أستاذ قصي، طبعا اللي بيرسم الابتسامة الحلوة على وجوه الناس هين اللي سبرتب معاه إن شاء الله. بالبداية أستاذ قصي، يعني نتعرف أكثر بالتخصص وطبيعة المهنة، يعني خلينا نعرف مستمعينا على تخصص علوم وتكنولوجيا الأسنان، شو طبيعة هذا التخصص؟
1: بدي ألخص التعريف بجزئية بسيطة عشان أسهل على المستمع.
0: نعم.
1: نحن صانعو أجمل ابتسامة، إحنا اللي بنصنع الابتسامة الحلوة للمواطن السعيد.
0: نعم، بكفي وزيادة.
1: بكفي.
0: صحيح. طب شو الفرق بين أخصائي علوم وتكنولوجيا الأسنان وطبيب الأسنان، وكيف بتتكامل أدوارهم؟
1: هون إحنا دخلنا في جزئيتين مختلفات. دائما وأبدا أنا بحكي وراء كل طبيب ناجح فني أسنان محترف.
0: نعم.
1: أو شاطر. البعض بيحكي الجندي المجهول، لا إحنا مش مجهولين، إحنا اليوم صرنا معروفين على مستوى
0: وزمان
1: الوطن.
0: بالفعل يعني كان مجهول، ما كان حدا يعرف إنه نعم. كيف بيروح بيكون في أخصائي يعني فني، أخصائي فني مثلا أو فني أسنان.
1: نعم صحيح.
0: أو بيعمل، نعرف إنه كل شيء عند الدكتور،
1: عند الدكتور. وطبيب نعم. الأسنان مهم جدا في هاي المهنة.
0: أكيد.
1: هو من يعطي البنج، هو من يحضر الأسنان، ونحن من نكمل العمل بعده. هاي الجزئية المهمة كثير، إنه اليوم بعد 30 سنة أنا بحكي عن خبرتي كمستشار فلسطيني في مجال تكنولوجيا الأسنان، إنه الطبيب صار يتقبلك يستشيرك قبل ما ندخل على تحضير الحالة. المريض جاي وشايف أشياء كثيرة عبر السوشيال ميديا، شايف الصورة هاي وشايف نجوى كرم وشايف سين وصاد من الناس وشايف كاظم الساهر، وإذا لاحظته في الفترة الأخيرة خليني أعلق على هاي الجزئية، يكسر إيديه فني الأسنان ودكتور الأسنان اللي عمل لكاظم الساهر أسنانه لأنه بطل يطلع الأحرف، هاي مهمة
0: طبعاً.
1: كثير ما بيلاحظها أي شخص.
0: صحيح.
1: كبروا الأسنان زيادة عن اللزوم، فهو عاود غير التشكيلة، يبدو أنه أخذ ملاحظات بعض الناس الاختصاصيين.
0: يعني
1: واسمحي لي، أمير الكويت الله يرحمه، لا يجوز على الميت إلا الرحمة، ونحن والكويت تربطنا العلاقات الوطيدة. أمير الكويت الراحل ما كان يطلع أحرف، وارجعي بتلاقي أنه في خلل في التركيبات السنية ما بين الطبيب والفني الأسنان.
0: أستاذ قصي، يعني مش أي حدا ممكن يلاحظ ويعرف شو السبب، ولكن المختص في هذا الشيء، يعني أنت بمهنتك يعني دكتور الأسنان بمهنته، كل واحد ممكن أنه يلفت نظره هذا الشيء.
1: طبعاً.
0: طيب لكل اللي بيسألوا مين هو قصي رحال، شو بتقول؟
1: قصي رحال أخصائي علوم وتكنولوجيا أسنان، سجين سياسي قصي رحال، 4 سنوات أقضاهن في السجون.
0: نعم.
1: من ضمنهن كان فترة حصار المهد.
0: نعم.
1: لا يعني إذا أنا جاي من إيطاليا كخريج، هذا شعبي وهذا وطني ومن حقي أدافع. قصي رحال خلص 4 سنوات من إيطاليا سنة 97، فتح أول مختبر في بيت لحم عند السينما رحال كل الأسنان، وتطورت في مهنتي لحد ما وصلت اليوم بحكي عندي مركز لمسات دينتال لاب. قصي رحال اليوم فني أسنان أخصائي علوم تكنولوجيا الأسنان ومدرب دائما وأبدا، بأخذ طلاب من الجامعات نعم. وبدربهم بأهلهم لسوق العمل.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ قصي، يعني بشرفنا تكون معنا على هوا بيت لحم 2000. يعني منلاحظ في الفترة الأخيرة إقبال متزايد على دراسة هذا التخصص فني الأسنان، برأيك شو الأسباب وراء هذا الإقبال؟
1: بداية إحنا عم بنزيد كشعب عدد السكان
0: نعم.
1: ثانيا السوشيال ميديا، الدعاية اللي بيعملوها أصحاب المختبرات كلها حفزت الطلاب الجداد إنهم يتوجهوا لهذا التخصص. نحكي 5 سنين أو 6 سنين لورا كان لا يوجد بفلسطين أي كلية فني أسنان، فكنا نطلع ندرس برا، الغالبية الأردن، اليونان، إيطاليا، أمريكا إلى آخره. اليوم من 6 سنوات أهلت الجامعة الأمريكية كلية فني أسنان أخصائي علوم وتكنولوجيا أسنان 4 سنوات، فهون صار في توجه من قبل الطلاب. الأمريكية فتحت الفرع الثاني، النجاح فتحت فرع طب فني أسنان، جامعة الخليل اليوم في عنا بوليتكنيك الخليل كمان بيأهل طلاب فني أسنان.
0: نعم أستاذ قصي، وجود 4 جامعات في الوطن بتدرس هذا التخصص، شو بيعكس على أهمية وحاجة سوق العمل لإله؟
1: أنا دايما بحكي الرزق على الله،
0: أكيد،
1: وربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا خلق أرزاقنا معنا، وكل توب له لباسه. يعني هذا مثل قديم بجديد دايما تذكروه يا زملائي الأعزاء. يعني قد ما في عنا دكاترة أسنان، قد ما صار عنا فنيين أسنان، سوق العمل موجود،
0: ما بينتهي
1: أكيد. لأنه جيل بده يودع جيل. يعني أنا اعتبر بالسنة الأخيرة من عملي وراي على التقاعد، لأني رح أرضى أنه خلص 30 سنة شغل وأفتح المجال لغيري.
0: لسه شباب دكتور أستاذ يعني
1: الله يسعدك. عن جد،
0: وأنا اللي بيعجبني أنه الثقة، كيف عم تحكي بثقة،
1: يعني
0: أكيد
1: ضروري.
0: هاي الثقة بتكون نابعة من خبرة طويلة جدا، وعنده ثقة بدراسته بشغله، يعني ما بيتنازل عن هاي الثقة، كل احترام. هل الإقبال على دراسة هذا التخصص نابع من فرص العمل المتاحة ولا من التطور التكنولوجي اللي دخل مجال هذا الطب، طب الأسنان؟
1: اللي بلاحظه أنا بشوف طلاب كثير إنه هم سمعوا، شافوا،
0: نعم.
1: جارهم إلى
0: وإنه
1: آخره.
0: سريع مثلا،
1: وإنه بالفعل
0: ممكن إنه يدخل في معدل معين
1: في معدل معين وفي مقاييس معينة.
0: نعم.
1: ولكن
0: نعم.
1: لازم ندرك شغلة واحدة،
0: نعم.
1: إنها هاي مهنة احتراف،
0: موهبة كمان بتكون عند الشخص.
1: هون أنا
0: موهبة.
1: بدي أجي في الجزئية الأهم، إنه أنت قبل ما تروح على كلية فني أسنان وتسجل، أنت زور مختبر أسنان وشوف
0: تفرج
1: هل بناسبك أو لا.
0: نعم.
1: فأنت لازم تمتاز فيك بعض الشروط الفنية. بدك تكون صاحب مود عالي، بدك تكون شخص مش اعتيادي.
0: نعم. هلأ شو هي المهارات والقدرات اللي لازم يمتلكها الطالب حتى ينجح في هذا المجال؟
1: الصبر الصبر الصبر الصبر. يعني انت ممكن تشتغل حالة وتدرسها وتشتغل فيها يوم ويومين وثلاث،
0: نعم.
1: فبدك تكون صبور اولا، ثانيا بدك تكون مزاج رايك وحلو، ثالثا بدك تكون، انا دائما بحكي لهم، مدخن وسيجارتك على المكتة، ومهم تكون عندك اللمسة الفنية. هاي اسمها مهنة الندرة. مهنة الندرة يعني بتخرج من الجامعة العشرات وبيمارسها البعض، مش الكل بيمارس بعد التخرج.
0: نعم.
1: بيكونش عنده صبر، بتحملش
0: الصدات
1: بالضبط. يعني الجامعة ما بتأهلك لسوق العمل. انت بعد ما تخلص من الجامعة كحد أدنى بدك سنتين لازم تحط في راسك، وأهلك كمان مهم يعرفوا، ما تخدعوا يعني أبنائكم. بعد السنتين ما تضغط على ابنك يلا اشتغل بدك تجيب دخل،
0: صحيح.
1: لا، بعد السنتين، بعد 4 في الجامعة بدك سنتين، وهي نصيحة لكل فني بيفكر ينجح، لازم 2 تدريب عند معلمه.
0: نعم.
1: ويحكي له معلمي عشان أعلمك وأطلعك للمجتمع عندك ثقة بنفسك وصاحب لمسات جميلة.
0: نعم. أستاذ قصي، كيف أثرت التكنولوجيا الحديثة مثل التصميم والتصنيع الرقمي وطباعة ثلاثية الأبعاد على عمل أخصائي تكنولوجيا أو تكنولوجي الأسنان؟
1: الصحيح فلسطين واكبت دائما العلم والتطور. يعني أنا بتذكر من 2015-2014 بلشنا ندخل عالم التكنولوجيا. أبسط مثال بدي أحكي لكم، مثال بسيط كان اسمها في الزمانات زمان زمان ميكانيك أسنان،
0: نعم،
1: بعدين تطورنا صار فني أسنان،
0: فني أسنان
1: بعد
0: صحيح.
1: 2016 صار اسمها أخصائي علوم وتكنولوجيا أسنان.
0: نعم.
1: دخلنا عالم التصميم، عالم التكنولوجيا، عالم الديجيتال، عالم السرعة، عالم البرينتر، كيف نطبع، كيف نفرجي، كيف نركب بسرعة. فاللي ما واكب المهنة صح أكيد بده يطلع منها. فمواكبة المهنة، أنا لسه الأسبوع الماضي زي اليوم الأحد الماضي بعد 30 سنة رحت عملت دورة.
0: نعم.
1: ليش ما أطور دائما وأبدا، أشوف إيش في شركات جديدة، إيش في مواد جديدة، عشان أحسن وأحسن وأحسن وأقدم للدكتور تبعي أفضل منتوج.
0: نعم أكيد الواحد يعني شو ما بيكون محترف في مهنته بحب أنه يطورها أكتر وأكتر، وشو ما بيكون في فرص حتى يأخذ تدريب، ما بقول لك أطلب العلم من المهد إلى اللحد.
1: نعم صحيح.
0: أكيد الواحد. طيب أستاذ قصي، شو أبرز التحديات اللي بتواجه الأخصائيين الجدد في بداية حياتهم المهنية، وهل ممكن للخريج أنه يفتح مختبر أسنان خاص فيه؟ شو المتطلبات يعني؟
1: متطلبات تفتح مختبر أسنان، شهادة من كلية أو جامعة.
0: نعم.
1: أو سنتين أو أربع سنين. أنا دايما بحكي للكل فيش داعي تضيع وقتك أربع سنين، لأنه الجامعات عندها تقصير، وأنا متأسف يا جامعات الوطن إنه ما يكون في تدريب. يعني أربع سنين لازم يطلع الطالب جاهز لسوق العمل.
0: نعم.
1: احنا بنستلم بعد اربع سنين بده سنتين،
0: يعني
1: هذا ظلم.
0: كله نظري، ما بيكون عملي خلال الجامعه.
1: في عملي بالجامعات بس مش اللي بيعلموك محترفين،
0: مش بيكون
1: كيف انت بدك تحترف المهنه بده يكون صحيح. استاذك محترف.
0: طب ابرز التحديات استاذ قصي اللي بتواجه الاخصائيين الجدد، خلينا نحكي هلا انت عديت عن هاي المرحله لك 30 سنه، يعني اللي بيتعلموا جديد، يعني شو التحديات اللي بتواجههم في حياتهم وما بيصبروش، خلينا نحكي
1: هذا. يعني
0: بقول لك انا يعني تعلمت اربع سنين او سنتين بس ما في شيء.
1: بدي اعطي مثل بسيط، انا والله بدي اعطيكم مثل بسيط وانا بستحيش، يعني انا زي ما واضح وصريح في حياتي تاني، انا صرت محترف استشاري أكيد ضحيت.
0: أكيد.
1: يعني أنا في يوم من الأيام بإيطاليا كنت أدرس أتدرب في مختبر، خلصت دراسة بس ما كنتش مؤهل لسوق العمل.
0: نعم.
1: فأنا اضطريت أضل أشتغل بالليل في المطاعم وبالنهار أروح على مختبرات أتدرب ببلاش. أنا جيت في 97 تفاجأ زملائي في بيت لحم إنه في واحد فاتح السينما اللي هي منطقة مشهورة في بيت لحم.
0: نعم.
1: منين هذا؟ وبعدين صاروا الشباب يجوا يتعرفوا علي وإلى آخره. فأي فني بتخرج، هاي نصيحة إلك، استوب، فكر كيف تشتغل أي مهنة بالليل إذا أتيحت إلك بعد الظهر، وروح على مختبر احكي له بليز لو سمحت أنا بدي أتعلم. ما هو أنا عشان أعلمك بدي أعطيك مواد. أنا بدي أنا كأب اليوم ما عندي مشكلة، أنا بستوعب كديش بقدر أستوعب وأعلم وأعطي دفعة. الدفعة مهمة لأي طالب، أي خريج، عشان أنقذه وأخرته بسوق العمل.
0: نعم صحيح. طيب أستاذ قصي، رسالتك للطلبة اللي بيفكروا أنهم يدرسوا هذا التخصص هلأ حاليا، وللأهالي اللي بدهم يساعدوا أبنائهم في اختيار مستقبلهم المهني، أنه يعني أنا ابني مثلا مش حابب هذا التخصص، أنا ليش أضغط عليه مثلا أحكي له أنه يلا كلها سنتين وبتخلص بتصير فني أسنان مثلا، وهو ما عنده هاي الرغبة.
1: أيوة.
0: أو للشباب اللي عندهم الرغبة شو بتحب تحكي له؟
1: أنا بحكي اللي عنده الرغبة أكيد شاف أبوه أخوه ابن عمه صاحبه في مختبر وحب المهنة وتوجه للجامعة. أثناء فترة الجامعة ما تضيعش وقتك، نصيحتي إلك. إذا كنت بالأمريكية ولا بالخليل ببوليتكنيك الخليل أو النجاح، ما تضيع وقتك، توجه لمختبر من السنة الأولى، وحاول تكون اجر طاولة في المختبر يا أخي. يا أخي اضغط على حالك سنتين انت بتتخرج جاهز
0: سرقة يعني.
1: انت بتخجل. انا بحكي لك قسما بالله كنت اضطر امسح طاولة لمعلمي في المختبر في ايطاليا، مقابل ذلك كان عنده احساس يمسكني ويحط بين ايدي شيء عملي. صحيح. فني اسنان بدون ما تدخل التفاصيل العملية، شهادة حافظ منزلة لا تساوي شيء، امامك فرصة ذهبية، ادخل التدريب المهني من اول يوم. انا عندي ناس بيجوني اسبوعيا بدرسوا بالجامعة الامريكية، بيجوني اسبوعيا بوليتكنيك الخليل، بيجيني اسبوعيا. لايش؟ عشان انه يضل ما يطلع من الجامعة يكون جاهز. ووفر كثير بيك حالة.
0: صحيح. وين ممكن يشتغل خريج علوم وتكنولوجيا الأسنان؟
1: بجوز تتفاجئي، احنا بفلسطين يمكن عنا من شمالها لجنوبها أكثر عن 300 مختبر، 400 مختبر أسنان. 400 مختبر أسنان لو كل مختبر ده يستوعب له 3-4، هاي احنا سيطرنا. احنا كل الخريجين المزاولين والغير المزاولين لغاية الآن 1100 فني أسنان.
0: نعم. يعني الموضوع كثير كبير مستمعينا وما بيخلص أكيد بحلقة واحدة أو بلقاء واحد.
1: بعطيني جزئية صغيرة.
0: تفضل أستاذ.
1: اتضلت آخر جزئية وأنا دائما بحكيها.
0: أكيد رح أعطيك يعني كلمة أخيرة.
1: هذه الكلمة أنا بتوجه فيها، رح أكون بعكس كل زملائي، أنا بنصح أي حد بشوف عنده لمسة فنية وبحب الديزاين وبحب التصميم وعنده صبر وبحب يعيد أول ومرة تاني تالت تيطلع بالنتيجة، يتوجه فورا ويدرس، وأنا متأكد فرصة العمل موجودة دايما
0: ورح يبدع إن شاء الله.
1: أكيد.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ قصي رحال على هالمعلومات والإضاءة على تخصص مهم في القطاع الصحي وعلى الفرص

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية،

سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

كمان بنصب على علا خلاوي، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. عم بتصب على الجميع، صباح الورد والفل والياسمين عم تبعت. انا اليوم اجازه، مع ذلك لازم اصب على الحبايب. صباح الورد لك، اهلا وسهلا يا علا.

0: إذن مستمعينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام بنضم إلنا النقيب نضال التركي لنستمع أكثر عن رسالتهم وأبرز إنجازاتهم. الله يسعد صباحك نقيب نضال، تفضل.
1: أطيب التحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في عدة محافظات منها طول كرم ورام الله وقلقيلية وجنين. تم ضبط ما يقارب 700 كيلو إغرام من المواد الغذائية والفواكه الغير صالح للاستهلاك الآدمي، نتيجة البعض منها منتهيات الصلاحية والبعض الآخر يظهر عليه علامات التلف، باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت إتلاف هذه المواد بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في قلقيلية تم ضبط مشروبات طاقة لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية، وتم التحفظ على هذه المشروبات لحين استكمال الإجراء القانونية اللازمة حسب الأصول. كذلك في أريحة تم ضبط منشطات جنسية ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني، وتم التحفظ على هذه المنشطات وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول. بالتعاون مع وزارة الزراعة في جنين تم ضبط ما يقارب 160 كيلو إغرام من الأدوية البيطرية مجهولة المصدر، باستدعاء دائرة الرقابة الزراعية والتي أقرت التحفظ على هذه الأدوية لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في قلقيلية تم ضبط طرود بريدية غير حاصلة على الترخيص اللازمة من قبل جهات الاختصاص، وتم التحفظ على هذه الطرود لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم نقيب نضال ترك من الضابطة الجمركية، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.

0: يعني من الصبح ونحن بنحكي طولوا بالكم، روقوا، كونوا رايقين هادين، ما تعصبوا، ما تنرفزوا مستمعينا. وبيجينا هيك خبر، يعني خبر له تقريبا ربع ساعة، زوج بيقتل زوجته طعنا حتى الموت في منطقة بئر السبع. طب شو اللي عم بيصير عن جد؟ الناس عن جد هايجة كتير وبطل إلها خلق حتى تسمع بعض أو تطول بالها، أو عدوا للعشرة يا أخي، عدوا للإحداش، فكر شوي. طب أنت قتلت زوجتك هلأ، يتمت أولادك وأنت راح تروح على السجن، شو يعني؟ لو بفكروا شوي في مصير اللي عم بصير فيما بعد، أكيد مش راح يوصلوا لهاي المرحلة إنه يقتل زوجته يدخل سجن الأولاد بيتشردوا. عن جد الله يفرجها. خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: أي حركتين بتربحكم، استخدموا تطبيق بنكي ونفذوا أي حركتين من التسديد عبر إي سداد، التحويل عبر آي براق، أو الدفع عبر كويك كيو آر بمجموع لا يقل عن 100 شيكل، وادخلوا السحب الأسبوعي على جوائز نقدية بقيمة إجمالية 10,000 شيكل أسبوعيا، موزعة على فائزين 2، 5,000 شيكل لكل فائز. وكل ما زادت حركاتكم زادت فرصكم بالربح. الحملة مستمرة من 4 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. أي حركتين بتربحكم مع تطبيق بنكي من بنك فلسطين.
0: إذن معنا من بنك فلسطين ديما صباح. الله يسعد صباحك ديما.
2: يسعد صباحك، صباح الورد.
0: يسعد صباحك وكل العاملين في بنك فلسطين، يعطيكم العافية. ديما، آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم، نستعرض وياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الماطق 11 من تشرين الأول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.04، أما سعر البيع فيصرف ب 3.09. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.28، أما سعر البيع فيصرف ب 4.39. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.40، أما سعر البيع فيصرف ب 3.47. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4194 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.60، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية، سعد صباحك.
2: تحياتي إلى اللقاء.

0: كمان مرة من صبح على وسام بشير عم بطلب في الموقع الإلكتروني بعتنا لك يا وسام بشير، إن شاء الله بتسمعنا وتنبسط في برنامج يوم جديد على الهوى. نحن منحب إنه الناس كلها يوصلها بثنا. الله يسعد صباحكم وأهلا بكم. سمينا خلينا نكون مع برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لهذا اليوم الأحد. نبدأ من مديرية الصحة. العيادات العامة طب عام، عيادة السكري، عيادة طفل سليم، عيادة طب الأسرة، العيادة النفسية، عيادة نسائية حمل خطر، الطب الوقائي، الطب الخاص، المزاولات والتراخيص، عيادة الأسنان، التأمين مقابل ساحة المهد، صحة البيئة مقابل ساحة المهد، الأشعة، الموموغرام، فحص الثدي، خدمة اجتماعية، علاج وظيفي، المختبر، الصيدلية. قسم الأمومة داخل المديرية تطعيم أطفال لعمر شهرين وأربع أشهر وست أشهر، أما العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة. عيادة العبيدية، بيت صحور، زعترة، قوع، بيت فجار، مراجعي مراح رباح، التوجه لعيادة بيت فجار، عيادة المعصرة، أيضا مراجعي جورت الشمع، مراح معلا، أم سلمونة، المنشية، خلت الحداد، وادي رحال، التوجه لعيادة المعصرة، عيادة حسان، عيادة نحالين، عيادة الخضر وبيت جالة، ومراجعي الولجة، التوجه إلى عيادة بيت جالة وأيضا عيادة الرشايدة. العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرض. عيادة دار صلاح، عيادة الشواورة وعيادة حرملة. نتمنى السلامة دايما للجميع. يسعد صباحكم.
1: خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي
2: يا خي،
1: قلبي قلبي خوفي علي وعملي يا خي
2: يا خي
1: خي خي حبيبي.

وقول له يشاور عقله وينسى يومه يجيني أمانا كنت تقابله وتقول له الفرح نسيني وقول له

يعني هاي الأغنية طبعا على بناء على طلب مستمع لنا عم بتابعنا، يعني لما تطلب هيك أغنية عم تطلب من أخوها إنه يتذكرها. يا أخوي أختك لسه بتتذكرك، يا أخوي يا بن أمي وأبوي اللي يوم من الأيام كنا نركض بنفس الدار، نضحك بنفس المكان، نتقاسم اللقمة والفرحة والدمعة. بدي أسألك سؤال وبتمنى تجاوب عليه بينك وبين حالك بعيد عن الناس والدنيا ومشاغلها. يا أخوي كيف بتمر عليك سنة وسنتين ويمكن سنين وما بيخطر على بالك تسأل عن أختك؟ كيف بتمر الأيام والشهور وإنت ما بتعرف إذا أختك مبسوطة أو زعلانة، تعبانة أو مرتاحة، مريضة أو مش مريضة، بخير أو محتاجة كلمة منك؟ يا خوي بتتذكر أيام الطفولة؟ والله محتاجك يا خي. بتتذكر لما كنا نلعب سوا، لما كنا نزعل من بعض ونرجع نتصالح؟ بتتذكر لما كنت أختك تشوفك سندها، كانت أختك تشوفك سندها، ولما كنت أنت بالنسبة لإلها مش بس أخ، كنت أمان وظهر وعزوة؟ شو اللي تغير يا أخوي؟ هي أختك نفسها ما تغيرت صلة الدم، ولا تغيرت الذكريات، ولا انمحت الأيام اللي عشناها تحت سقف واحد. يمكن كبرنا، يمكن كل واحد صار عنده بيته ومسؤولياته وحياته، بس من إمتى المسؤوليات صارت تمنع الأخ إنه يسأل عن أخته؟ يا أخوي أختك مش طالبة منك مال ولا ذهب ولا هدايا، ولا بدها منك تحل مشاكل الدنيا كلها. يمكن كل اللي بدها إياه مكالمة قصيرة تسمع فيها صوتك تطمن عليها، يمكن زيارة خفيفة، يمكن بدها تسمع منك كيفك يا أختي، شو أخبارك، طمنيني عنك. والله يا أخوي يمكن هالكلمتين عندك ما بياخدوا دقيقة من وقتك، بس عندها بيسو الدنيا وما فيها. يعني نحن منحب نذكر، يعني ذكر إن نفعت الذكرى. يمكن هالكلمات تكون بسيطة جدا ولكن إلها وقع كتير كبير على الأخت اللي عم تسمعنا.

0: يعني بتعرف شو أصعب شعور بالدنيا؟ إنه الإنسان يكون إله أخ بس يحس إنه غريب عنه، يكون عنده أخ من لحم ودمه مع هيك تمر عليه الأيام وهو محروم من سؤاله واهتمامه. يمكن أختك كل ما تسمع رن تليفونها تتمنى يكون أنت، ويمكن لما يمر اسمك ببالها تقول يا ريت أخوي يتذكرني، يا ريت يسأل عني، يا ريت أعرف شو أخباره وأسمع صوته. يمكن ما بتحكي مش لأنها ما بتشتاق، لأنها تعبت من الانتظار، أو لأنها بتخاف تعبك ويعني يكبر الزعل بينكم أكثر. ما تخلي الكبرياء يسرق منك العمر، وما تخلي الأيام تبني جدار بين قلبين جمعهم بيت واحد، طفولة واحدة، دم واحد. يعني الدنيا ما بتدوم لحدا، والعمر ما بيستنى حدا، وإحنا ما بنعرف شو مخبي بكرة. كم واحد بتمنى يرجع يحكي مع أخوه أو أخته مرة تانية، ولكن الزمن سبقه صار يتمنى مكالمة ما عاد إلها طريق أبدا. يعني ما نحكي لكل أخ، إذا بينك وبين أختك زعل صالحها، وإذا قصرت بحقها اسأل عنها، وإذا مرت سنين ما حكيت معها ما تخلي سنين تصير حجة لسنين جديدة. ابدأ أنت حتى لو بكلمة، حتى لو برسالة تقول فيها اشتقت لك يا أختي، سامحيني أنا مقصر بحقك. مستمعينا وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم. هذه تحياتي كانت معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف. شكرا لإلك صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. أحلى الأوقات برفقة راديو بيت لحم 2000. رح منجدد لقائنا بإذن الله غدا في نفس الموعد ويوم جديد. شكرا لمتابعتكم، في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أصيب 8 مواطنين صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وخان يونس، وأفادت مصادر طبية بإصابة 6 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في مدينة خان يونس، فيما أصيب مواطنان أحدهما سيدة حامل جراء إطلاق نار مباشر من آليات الاحتلال على خيام النازحين قرب مفرق الشجاعية شرق مدينة غزة. ونقل عن شهود عيان قولهم إن المناطق الواقعة غرب حي الشجاعية شرق مدينة غزة تشهد موجة نزوح جديدة بعد اقتراب قوات الاحتلال من شارع صلاح الدين لمسافة 10 أمتار ووقوع منازل داخل نطاقه. وكان 8 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون يوم أمس في سلسلة غارات متفرقة على مناطق بقطاع غزة. اقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وتشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين إلى الأقصى وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية في ظل إبعاد المئات عن المسجد لفترات متفاوتة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية فجر اليوم، واعتقلت 6 مواطنين من محافظة جنين. وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين واعتقلت الشاب محمد نزال وهو أسير محرر عقب تسللها إلى منطقة الخلة في البلدة ومداهمة منزله، كما اعتقلت الشاب يزن شاويش وهو من بلدة عقابة ويسكن قباطية. وأفاد إسعاف بلدية قباطية باستلام مصاب من داخل المنزل الذي جرى اقتحامه ووصفت حالته بالمتوسطة قبل نقله إلى مستشفى جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين من محافظة طول كرم بينهم أسرى محررون، فيما اعتقل 3 من محافظة بيت لحم وهم محمد منير إسماعيل عبد الرحمن من مخيم عايدة ومروان سعيد عساكرة ونجله يحيى من بلدة العساكرة شرقا. هذا وأغلقت قوات الاحتلال فجر اليوم كافة مداخل قرية مدمة جنوب نابلس ومنعت الدخول أو الخروج منها. يأتي ذلك بينما قطع مستوطنون الليلة الماضية التيار الكهربائي عن منطقة المرج في بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله. أعلنت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين عن خطوات احتجاجية للمطالبة باستجابة الحكومة لمطالب العاملين في القطاع، وفي مقدمتها دعم المحروقات لا سيما السولار في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتزايد الأعباء المالية على السائقين. وقالت النقابة إنها قررت تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة ساعة يوم الاثنين من 10 وحتى 11 صباحا في مجمعات النقل مختلف المحافظات للمطالبة باستجابة الحكومة لمطالب القطاع. وأضافت أنها ستصدر يوم الثلاثاء المقبل بيانا نقابيا يتضمن إعلان الإضراب الشامل يوم الأربعاء في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب قطاع النقل وعدم اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من الأعباء المتراكمة على العاملين فيه. اعتبرت حركة حماس قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن تقود إلى حوار وطني شامل وجاد. وأصدر الرئيس محمود عباس أمس مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من سبتمبر أيلول القادم بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ورحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار تأجيل الانتخابات وقالت إن ترجمة هذا المسار تتطلب الانتقال من التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية ملزمة تستند إلى أجندة زمنية واضحة وآليات محددة للمتابعة والتنفيذ. في حين قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح إن تأجيل الانتخابات بالصيغ المطروحة لا يعالج الأزمة الداخلية بل يساهم في إطالة أمد الانقسام ويبقي النظام السياسي في حالة من الجمود والتراجع، بينما رفض رئيس قائمة وطن الانتخابية ونائب رئيس المجلس التشريعي سابقا حسن خريشة رفض التأجيل، وقال إن ما وصفه استمرار العبث بالقرارات والمراسيم لم يعد مقبولا. من جانبه وصف رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان قرار التأجيل بأنه مرسوم كارثي، في حين قال الناطق باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة إن محاولة دحلان توظيف القرار لإطلاق الاتهامات والتشكيك بالشرعيات الوطنية لن يغير من حقيقة أن موقف فتح كان ولا يزال داعما لإجراء الانتخابات، وأن الحركة لم تطلب تأجيلها بل تعاملت بمسؤولية مع مبادرات الفصائل والتحديات التي يفرضها الاحتلال. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر أمس. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن الهجوم الحوثي تسبب في وقوع أضرار مادية في الموقع. من جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تبحث المشاركة في الضربات على الحوثيين بعد ساعات من إبداء استيائه من الهجمات على السعودية. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم معتدلا في معظم المناطق مع انخفاض على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، يحتمل أن تمتد إلى بقية المناطق. يوم غد يطرأ انخفاض آخر وتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا. اعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 05 68 66

0: إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: نشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استولى مستوطنون صباح اليوم على مركبة تابعة للمجلس القروي في قرية عين يبروج شرق مدينة رام الله، وسرقوا أكياسا من ثمار الزيتون ومعدات زراعية كانت بداخلها بحماية قوات الاحتلال. وكان مستوطنون هاجموا الليلة الماضية منطقة المرج في بلدة دير دبوان شرق رام الله، وقاموا باقتلاع أعمدة الكهرباء، ما أدى لقطع التيار الكهربائي عن المنطقة. أصيب 8 مواطنين صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس. وأفادت مصادر طبية بإصابة 6 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أصيب مواطنان أحدهما سيدة حامل جراء إطلاق نار مباشر من آليات الاحتلال على خيام النازحين قرب مفرق الشجاعية شرق مدينة غزة. ونقل عن شهود عيان قولهم إن المناطق الواقعة غرب حي الشجاعية شرق مدينة غزة تشهد موجة نزوح جديدة بعد اقتراب قوات الاحتلال من شارع صلاح الدين لمسافة 10 أمتار ووقوع منازل داخل نطاقه. وكان 8 مواطنين استشهدوا في غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع يوم أمس. اقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين إلى الأقصى وتحتجز هوياتهم، وذلك في ظل إبعاد المئات عن المسجد لفترات متفاوتة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مواطنا على الأقل فجر اليوم من محافظات الضفة الغربية المحتلة. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين خلال اقتحام عدة مناطق في محافظة جنين، فيما أصيب مواطن بجروح متوسطة خلال مداهمة أحد المنازل في بلدة قباطية جنوبا. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين من محافظة طول كرم بينهم أسرى محررون، كما اعتقلت 3 من محافظة بيت لحم وهم محمد منير إسماعيل عبد الرحمن من مخيم عايدة، وكذلك مروان سعيد عساكرة ونجله يحيى من بلدة العساكرة شرقا عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم وتوجهت آلياتها باتجاه منطقة السينما وسط المدينة. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم كافة مداخل قرية مادمة جنوب مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت كذلك الطريق الواصل بين مادمة بورين والطريقين ما بين عصيرة القبلية والقرية. وبناء على تعليمات مدير عام التربية والتعليم جنوب نابلس ونظرا لإغلاق مداخل بلدة مادمة وإغلاق بوابة بورين، تقرر تحويل الدوام لهذا اليوم إلى مهمات تعليمية في مدارس بورين ومادمة وعصيرة على أن يكون وجاهيا يوم الأربعاء القادم. أعلنت نقابة عمال النقل في فلسطين عن خطوات احتجاجية للمطالبة باستجابة الحكومة لمطالب العاملين في القطاع، وفي مقدمتها دعم المحروقات لا سيما السولار في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتزايد الأعباء المالية على السائقين. وقالت النقابة إنها قررت تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة ساعة يوم الاثنين من 10 وحتى 11 صباحا داخل المجمعات في مختلف المحافظات. وأضافت أنها ستصدر يوم الثلاثاء بيانا نقابيا يتضمن إعلان الإضراب الشامل يوم الأربعاء في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب قطاع النقل وعدم اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من الأعباء المتراكمة على العاملين فيه. اعتبرت حركة حماس قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب أن تقود إلى حوار وطني شامل. من جهتها رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار تأجيل الانتخابات، وقالت إن ترجمة هذا المسار تتطلب الانتقال من التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية ملزمة. في حين قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح إن تأجيل الانتخابات بالصيغ المطروحة لا يعالج الأزمة الداخلية، بل يساهم في إطالة أمد الانقسام ويبقي النظام السياسي في حالة من الجمود والتراجع. بينما رفض رئيس قائمة وطن الانتخابية ونائب رئيس المجلس التشريعي سابقا حسن خريشة رفض التأجيل، وقال إن ما وصفه استمرار العبث بالقرارات والمراسيم لم يعد مقبولا. كما وصف تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح عبر رئيسه محمد دحلان قرار التأجيل بأنه مرسوم كارثي، فيما قال الناطق باسم الحركة عبد الفتاح دولة إن محاولة دحلان توظيف قرار الانتخابات لإطلاق الاتهامات والتشكيك بالشرعيات الوطنية لن يغير من حقيقة أن موقف فتح كان ولا يزال داعما لإجراء الانتخابات، وأن الحركة لم تطلب تأجيلها بل تعاملت بمسؤولية مع مبادرة الفصائل والتحديات التي يفرضها الاحتلال. خيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يكون الجو هذا النهار غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلا في معظم المناطق، أما في ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، يحتمل أن تمتد إلى بقية المناطق. كذلك الحال يوم غد الاثنين، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء.

0: الأرز 02-290-3015 بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811 الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223 كلية المستقبل المهنية يداً بيد نحو المستقبل.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12 تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026 للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps بنك الإسكان بنكي للحياة.

علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: العشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيبت خمس مواطنات بينهن السيدة اليوم بحالة اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههن أثناء قطفهن ثمار الزيتون في قرية يتمة جنوب مدينة نابلس. وفي تطور لاحق أجبرت قوات الاحتلال المواطنات على مغادرة الأراضي بحجة وقوعها في المناطق المصنفة جيم. وشهدت قريتي المغير وعين يبرود شرق رام الله منذ ساعات الصباح اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال تخللها سرقة ثمار الزيتون ومعدات زراعية. اقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى. وتشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين إلى الأقصى وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية في ظل إبعاد المئات عن المسجد لفترات متفاوتة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت 17 مواطنا على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية فجر اليوم. واعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين خلال اقتحامها عدة مناطق في محافظة جنين، فيما أصيب مواطن بجروح متوسطة خلال مداهمة أحد المنازل في بلدة قباطية جنوبا. كما اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين من محافظة طول كرم بينهم أسرى محررون، فيما اعتقل الاحتلال 3 مواطنين من محافظة بيت لحم وهم محمد منير عبد الرحمن من مخيم عايدة ومروان سعيد عساكرة ونجله يحيى من بلدة العساكرة شرقا. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال فجر اليوم كافة مداخل قرية مادمة جنوب نابلس ومنعت الدخول أو الخروج منها. أعلنت نقابة عمال النقل في فلسطين عن خطوات احتجاجية للمطالبة باستجابة الحكومة لمطالب العاملين في القطاع، وفي مقدمتها دعم المحروقات لا سيما السولار في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتزايد الأعباء المالية على السائقين. وقالت النقابة إنها قررت تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة ساعة يوم الاثنين من 10 وحتى 11 صباحا داخل مجمعات النقل في مختلف المحافظات للمطالبة باستجابة الحكومة لمطالب القطاع. وأضافت أنها ستصدر يوم الثلاثاء بيانا نقابيا يتضمن إعلان الإضراب الشامل يوم الأربعاء في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب قطاع النقل وعدم اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من الأعباء المتراكمة على العاملين فيه. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم معتدلا في معظم المناطق نهارا، أما في ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، ويحتمل أن تمتد إلى بقية المناطق. غدا يطرأ انخفاض آخر، واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
2: جولة الظهيرة برعاية معهد جالكسي. جالكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
3: العمق في التحليل،
4: آخر التطورات،
3: الأخبار الميدانية،
4: سياسية،
3: اقتصادية،
4: رياضية
5: ومنوعة.
3: جولة الظهيرة
4: يوميا عاد الجمعة والسبت
5: الساعة 1 ظهرا
3: عبر أثير راديو بيت لحم 2000.

جولة الظهيرة تأتيكم مباشرة من راديو بيت لحم 2000، نستهلها بالعناوين. رغم الحديث عن توافق، تأجيل الانتخابات يعيد الجدل للساحة السياسية مجددا. عام على وقف النار في غزة، الاحتلال يواصل دفع الخط الأصفر غربا. نقابة عمال النقل تعلن خطوات احتجاجية وتحذر من إضراب شامل الأربعاء. 12 قتيلا وأكثر من 300 مصاب إثر هجوم حوثي على مطار الرياض وتعليق العمل فيه.

0: كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. معكم أنس القاضي. درجة الحرارة الآن في العاصمة المحتلة القدس 26 درجة مئوية. أهلا بكل مستمعينا. أعاد قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى 11 من سبتمبر أيلول العام القادم الجدل بشأن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني في ظل استمرار الانقسام الداخلي وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وتراجع فرص تجديد المؤسسات الفلسطينية عبر صناديق الاقتراع بعد نحو عقدين على آخر انتخابات تشريعية. وأصدر الرئيس عباس يوم أمس مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من سبتمبر أيلول القادم بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن القرار جاء استنادا إلى مشاورات وطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية أسفرت عن توافق وطني بشأن المعوقات التي تحول دون إجراء انتخابات في موعدها السابق. حركة حماس من جانبها اعتبرت قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب أن تقود إلى حوار وطني شامل وجاد. من جهتها رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار تأجيل الانتخابات، وقالت إن ترجمة المسار يتطلب الانتقال من التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية ملزمة تستند إلى أجندة زمنية واضحة وآليات محددة للمتابعة والتنفيذ، وفي مقدمتها إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتطوير مؤسساتها على قاعدة الشراكة الوطنية. في حين قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح إن تأجيل الانتخابات بالصيغ المطروحة لا يعالج الأزمة الداخلية بل يساهم في إطالة أمد الانقسام ويبقي النظام السياسي في حالة من الجمود والتراجع. بينما رفض رئيس قائمة وطن الانتخابية ونائب رئيس المجلس التشريعي سابقا حسن خريشة رفض التأجيل، وقال إن ما وصفه استمرار العبث بالقرارات والمراسيم لم يعد مقبولا.
1: استمرار العبث بالساحة الداخلية الفلسطينية من خلال قرارات ومراسيم تتسم بالارتجالية والتخبط والتراجع عنها أمر لم يعد مقبولا لأحد. بالأمس قالوا الانتخابات مطلب وطني وممر إجباري للحفاظ على الكيانية الفلسطينية، واليوم وللأسف يتم تأجيل أو إلغاء الانتخابات بحجة أنها مطلب وطني وحاجة وطنية. أنا كرئيس لقائمة وطن وبعد أن تم تسجيلها في لجنة الانتخابات أعلن رفضي وكذلك أعضاء القائمة رفضنا القاطع لهذا الإجراء وتوجيه لومنا وعتبنا على من شكل غطاء للتأجيل من فصائل وقوى وأعضاء لجنة تنفيذية وأيضا للجنة المركزية للانتخابات، لأن هذا يكرس أولا استمرار الهيمنة والتفرد واغتصاب للشرعية والسلطة بحكم الأمر الواقع، ثانيا مصادرة حق الشعب الفلسطيني باختياره ومثليه واستمرار حرمانه من حقه منذ أكثر من 20 عاما، ثلاثة الخوف من الفشل للمتنفذين لعدم القدرة على المنافسة وتحقيق نتائج تبقيهم في المشهد والسلطة وحتى في المنظمة، ولهذا بحثوا عن غطاء لإلغاء الانتخابات عبر ما يسمى بالحوار الوطني والذي امتد لسنوات طويلة وعبر أكثر من 20 مرة، لكنهم فشلوا في شيء. في أي شيء؟ الأغلبية العظمى من شعبنا في الداخل والشتات لم تعد تصدق مراسيمكم وقراراتكم لتكرارها وتراجعكم عنها. فليس شعبنا فقط وإنما العرب أيضا وعلى رأسهم المصريين والأوروبيين وكل المانحين، وآسف أن أقول هذا الإلغاء قد يكون بمثابة نهاية رجل متردد.
0: هذا وصف رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان قرار التأجيل بأنه مرسوم كارثي، بينما قال المتحدث باسم حركة فتح إياد أبو زنيط إن تأجيل الانتخابات لم يكن قرارا فرديا وجاء بتسلسل المرجعيات الفلسطينية بهدف إفساح المجال أمام حوار يرمم البيت الداخلي.
2: توظيف ملف الانتخابات للتشكيك بالشرعيات الوطنية والمرجعيات الفلسطينية هو استخدام في غير محله. نحن اليوم نحاول ترميم الملف الفلسطيني من خلال حوار وإتاحة نافذة زمنية لهذا الحوار، وبالتالي قرار تأجيل انتخابات لم يتخذ فرديا، قرار تأجيل انتخابات اتخذ بناء على تسلسل المرجعيات الفلسطينية وتقديم توصية من بعض الفصائل الفلسطينية بأن هنالك مساحة مطلوبة لحوار فلسطيني ناضج يمكن من خلاله توحيد البيت الداخلي الفلسطيني، وبالتالي اتخذ هذا القرار. انتخابات بالنسبة لنا وسيلة وليست غاية، وبالتالي علينا أن نطرح السؤال التالي: إذا كان هنالك انتخابات لأجل الانتخابات وهذه الانتخابات قد تشتت الساحة الفلسطينية، نحن يعني بالعكس مع الطرح الذي تقدمه الفصائل وتوصياتها. الجهاد وحماس بالتحديد هما طالبا أصلا بتأجيل الانتخابات، ويعني بالعكس جلسا في مع فتح في الحوار في القاهرة وأعرب عن أن موضوع التأجيل بالعكس هو لمصلحة الشارع الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن استثناؤهما من موضوع التأجيل. بالمناسبة يعني هنالك مجموعة نقاط عرضت أصلا على حماس والجهاد وأبديا منها يعني موقفا جيدا تتعلق بمنظمة التحرير والمقاومة الشعبية السلمية والقانون الواحد والسلاح الواحد، وبالتالي الفرصة الزمنية اتخذت بناء على هذا القرار. بالمناسبة حركة فتح لن تطلب التأجيل ولن تطلب التأجيل لا هذه المرة ولا في مرات قادمة أو سابقة مطلقا، وكانت داعمة الانتخابات وملفها الانتخابي ومجمعاتها الانتخابية كانت تعمل لإنجاز هذا الملف. لا.
0: معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. مرحبا بك دكتور مصطفى.
3: أهلا بكم. أهلا،
0: تحياتي لك. بداية دكتور مصطفى، نود معرفة موقفكم في المبادرة من هذا القرار وتأجيل الانتخابات.
3: نحن ضد هذا القرار وضد تأجيل الانتخابات، وباعتقادنا أنه هذا أضاع فرصة هامة كان الناس يتطلعون إليها كي تحدث انتخابات طال انتظارها منذ 20 عاما، وللأسف هذه الانتخابات يقال أجلت ولكن قد تكون ألغيت كما ألغيت الانتخابات عام 2021. إحنا برأينا الانتخابات كانت فرصة هامة لتحقيق ثلاث أهداف: الهدف الأول توحيد الصف الوطني وإنهاء الانقسام بتأسيس مؤسسات منتخبة ديمقراطيا لغزة والضفة لا يوجد فيها انفصال بين المنطقتين، وكانت ستحمي وحدة الضفة والقطاع من محاولات فصل غزة عن الضفة وفرض وصاية أجنبية على قطاع غزة. الأمر الثاني أنه هاي الانتخابات تعيد للناس الحق الديمقراطي، لا يعقل أن نعيش بدون مجلس تشريعي وبدون قوانين وبدون حق الناس في أن يلجأوا لمجلس يمثل مصالحهم. وثالثا يعني هذه الانتخابات تمثل جزءا من النضال الوطني الفلسطيني، يعني ولذلك إسرائيل طوال الوقت لا تريد أن ترى هذه الانتخابات تجري لأنه هي تقوي البنيان الوطني الفلسطيني. للأسف مرة أخرى جرى تأجيلها، أو نأمل أن لا يكون ذلك إلغاء، والآن أعلن عن موعد جديد. إيجابي أنه الآن ستجري انتخابات رئاسية وتشريعية، ولكن نحن بحاجة إلى ضمانات بأن لا يتكرر التأجيل أو الإلغاء مرة أخرى حتى بعد عام من الآن. وفكرة أنه ليش بعد عام، يعني كان ممكن أن تجري انتخابات في شهر نيسان أو أذار أو أيار إذا كان لابد من التأجيل، ولا نفهم لماذا يجري التأجيل لمدة سنة كاملة. يعني ما الذي سيتغير في الظروف إذا تأخرت أكثر؟
0: وقيل دكتور مصطفى أن التأجيل جاء بعد مشاورات وطنية وتوافق بشأن المعوقات، هل كنتم طرف في هذه المشاورات؟
3: لا، مع مين جرى التوافق؟
0: كما أكد المتحدث باسم حركة فتح قبل قليل استمعنا للتسجيل الصوتي، قال أنه حماس والجهاد الإسلامي وافقا على التأجيل.
3: لا، اللي جرى لقاءات ثنائية بين الإخوة في حركة فتح وفي فتح مع الإخوة في حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي فقط.
0: لم تكونوا طرف؟
3: لا كنا طرف ولا حد شاورنا داخل، ويعني مش بس لأنه ما حد شاورنا، لأنه موقفنا مبدئي أنه لا يجوز تأجيل انتخابات طال انتظارها 20 عاما. وعلى فكرة هذا سيضعف الموقف الفلسطيني أمام العالم، لأنه سيدعى الآن أن الفلسطينيين لا يستطيعوا ممارسة الديمقراطية، وستستخدم إسرائيل الحجة ضدنا كما بدأ سعر وزير الخارجية الإسرائيلي. لذلك إحنا برأينا إذا بده يكون حوار وطني يجب أن يشمل الجميع وجميع القوى دون استثناء ودون تمييز، وأن يعني يجري التبلور مش بس انتخابات. يعني إذا بيصير حوار وطني الأولى أن يجري تشكيل قيادة وطنية موحدة وبلورة رؤية استراتيجية وطنية كفاحية لمقاومة هذا الإجرام الذي نتعرض له. لا يوجد لدينا خطة استراتيجية لمجابهة الإرهاب الاستيطاني الجاري حاليا، ولا خطة استراتيجية لمجابهة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة. هذا يعني طبعا ليكون الحوار لبلورة قيادة وطنية موحدة نطالب بها منذ 20 عاما. أما الانتخابات فكانت ستساعد، ولكن للأسف إلا إذا جرى التراجع عن قرار الإلغاء. أنا أتمنى ذلك لأنه هذا سيحمي المصلحة الوطنية بصورة أفضل.
0: هذه عبارة استمعنا عليها طويلا دكتور مصطفى، الحوار الوطني الحوار الوطني حوار تلو آخر، لكن ما الذي سيجعل الحوار هذه المرة مختلف عن الحوارات السابقة إن حدث أصلا؟
3: ضمانات. لا لا ما في ضمانات، لأنه آخر مرة تحاورنا فيها كانت في بكين وأنتج اتفاق أنتج الحوار وثيقة ممتازة اسمها وثيقة بكين التي كانت ستحمي البنيان الفلسطيني من فرض الوصاية على غزة، والسلطة أخطأت بعدم تنفيذ اتفاق بكين، ولأنها لو نفذته كان حمت نفسها أصلا مما خطط لها خطط من قبل الإسرائيليين والأمريكيين لعزلها وإبعادها عن قطاع غزة. لذلك أنا أعتقد أنه عدم تنفيذ اتفاق بكين كان خطأ كبيرا، ولو في نية موجود الاتفاق ممكن تطبيقه وعندها تتشكل حكومة مستقلة موحدة وتفتح الطريق لإجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي وشرعي. المهم الذي أريد أن أقوله مع احترامي لجميع القوى والفصائل ولأرائها، رأي الشعب يعني يتقدم على رأي الفصائل. الشعب حتى الآن مغيب، ما سمح له بأن يدري بدلو مين يكون في قيادته، مين يكون في المجلس التشريعي. هذا حق للناس قبل أن يكون حق للفصائل.
0: وبالتالي دكتور بتشوف أنه هذا التأجيل بيضعف ثقة المواطن بالنظام السياسي الحالي؟
3: طبعا اسأل الناس أنت وستسمع. أصلا الناس كانت متشككة، نحن نعمل من أجل الانتخابات ويقولوا لنا الناس مش راح تصير انتخابات لأنه الناس عندها شك أنه كما ألغيت عام 21 الآن ألغيت مرة أخرى، هذا سيزيد الشك في الموعد القادم. في حاجة لاستعادة ثقة الشعب. شعب يعني نحن نخوض نضال وطني أمام عدو شرس مجرم لا يرحم أحدا ولا يرحم طفلا ولا يرحم قطعة أرض، يريد أن يستولي على كل فلسطين. القيادة الفلسطينية يجب أن تحظى بثقة الشعب الكاملة حتى تستطيع أن تقود نضاله، مش تقوم يعني تجري أشياء تضعف هذه الثقة كما يجري الآن. هذا القرار أنا برأيي لم يكن صحيحا، وأتمنى أن يجري التراجع عنه أو على الأقل أن يعاد النظر في الموعد المقترح.
0: شكرا جزيلا لك الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي على هذه المشاركة. أيضا في ملف الانتخابات كذلك متابعينا، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار التأجيل جاء لإفساح المجال أمام حوار وطني شامل يهدف إلى التوافق على المرحلة المقبلة وتشكيل مجلس وطني جديد يضم مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد الإسلامي. في حين قال الباحث السياسي نهاد أبو غوش إن قرار تأجيل الانتخابات كان متوقعا في ظل الظروف الحالية.
4: قرار كان متوقعا في ضوء التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق. الحرب لم تتوقف في غزة، كل يوم هناك خروقات إسرائيلية وهناك عمليات قتل يومي في قطاع غزة، ويعني لا المستشفيات أهلت ولا الناس سكنت في قيام حتى، ويعني الوضع في غزة كارثي جدا. وحتى فوق ذلك لم يسمح للجنة الانتخابات المركزية بأن تدخل أو تشرف، ولا حتى لجنة الإدارة الفلسطينية. ضفة هناك استنساخ للحرب على غزة في الضفة وهناك هجمات يومية. إذن هناك أسباب يعني من نوعين، أسباب ترتبط بالعدوان الإسرائيلي المتواصل الذي لن يسمح بتوفر أجواء طبيعية وهادئة لإجراء الانتخابات، والسبب الثاني هي أسباب داخلية فلسطينية. بعضها يرتبط بالأوضاع الداخلية بفتح، حيث أن هناك كان في تفاهمات واتفاقات وحوارات من أجل توحيد حركة فتح في الانتخابات، وهناك جهود دولية وعفوا عربية يعني تشجيع هذه الوحدة. هناك على الأقل ثلاث تيارات في فتح، وهناك القائد مروان البرغوثي أيضا طرح مبادرة بهذا الاتجاه ولقيت تجاوبا إلى حد ما مهم يعني في أجواء فتح، لكن لم تتحقق وحدة فتح حتى الآن. ثانيا لم يحصل توافق فلسطيني على شروط إجراء الانتخابات، وخاصة أن بعض القوانين المرتبطة بالانتخابات وضعت شروطا سياسية على القوائم، ويقصد بها بالتأكيد يعني حركة حماس من حيث اشتراط موافقة أي طرف أو يعني قائمة تريد المشاركة في الانتخابات موافقتها على برنامج منظمة التحرير، وهذه عبارة عامة يعني قد تسمح لبعض الأطراف أو لجنة الانتخابات ربما بشطب بعض القوائم، لكن بلا شك السبب الرئيسي هو القيود والإجراءات الإسرائيلية. والسؤال الأكبر هل مجرد التأجيل يعني تمديد حياة السلطة بوضعها الحالي وإشكالاتها الحالية لعام آخر على كل ما في السلطة وما عليها من ملاحظات، أم أن هذه الفترة ستكون فترة لإجراء حوارات جدية فلسطينية من أجل التوافق على إدارة هذه المرحلة الانتقالية والتحضير الجيد للانتخابات من جهة، وإدارة الملف الوطني الذي يفعله الفلسطينيون في مواجهة الاحتلال سواء على المستوى الميداني في غزة في الضفة على المستوى الدولي على مستوى العلاقات العربية. الحقيقة أن السلطة ليس فقط أن شعبيتها تراجعت وشرعيتها تراجعت أمام الجمهور الفلسطيني، بل حتى قدرتها على إدارة يعني أن الكفاح الوطني الفلسطيني وحتى إدارة المجتمع الفلسطيني تراجعت إلى حد كبير في ضوء يعني عمليات الاستلاب المستمرة من قبل إسرائيل ومصادرة صلاحياتها سطو على أموالها.

0: كشف المكتب الإعلامي الحكومي اليوم عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 5474 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام كامل، أسفرت عن ارتقاء 1488 شهيداً وإصابة أكثر من 5280 في ظل استمرار سياسة الإرهاب المنظم والخرق الممنهج لكافة التفاهمات. وأصيب اليوم 8 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس، وأفادت مصادر طبية بإصابة 6 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خان يونس، فيما أصيب مواطنان أحدهما سيدة حامل جراء إطلاق نار مباشر من آليات الاحتلال على خيام النازحين قرب مفرق الشجاعية شرق مدينة غزة. ووسع جيش الاحتلال اليوم نطاق سيطرته شرقي مدينة غزة بعدما توغل عشرات الأمتار في حي الشجاعية وحرك العلامات الإسمنتية التي تحدد الخط الأصفر باتجاه الغرب، ما أدخل منازل فلسطينية جديدة ضمن المنطقة التي يسيطر عليها ودفع عشرات العائلات إلى النزوح بالتزامن مع مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار. ويفصل الخط الأصفر ميدانيا بين المنطقة التي ينتشر فيها الجيش شرقي القطاع والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالبقاء فيها غربه، ومنذ إطلاق أو وقف إطلاق النار تحول الخط وفق المعطيات الميدانية من خط للانسحاب إلى حدود متحركة يدفعها الاحتلال تدريجيا غربا. وعند بدء تطبيق الاتفاق أبقى انتشار الجيش نحو 53% من مساحة غزة تحت سيطرته، وبعد عام ارتفعت النسبة إلى أكثر من 63% بحسب معطيات إسرائيلية نشرت مطلع تشرين أول أكتوبر الجاري. وسبق أن صرح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في 30 من أيلول سبتمبر الماضي بأن حكومته لن تعيد للفلسطينيين المناطق التي احتلها الجيش خلال الحرب، في موقف يعكس رفضا إسرائيليا للانسحاب من المناطق التي توسع انتشار الجيش فيها خلال الأيام الأخيرة. نستمع إلى آراء المواطنين في قطاع غزة بتزامن مع ذكرى اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار القصف وتفاقم المعاناة الإنسانية.
1: لا يستطيع الإنسان أن يخرج من بيته آمنا، لا يضمن أن يعود إلى خيمته أو إلى بيته بسبب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القصف والدمار.
2: ما زلنا لا نشعر بالأمن والأمان في هذا الوقت أو في كل وقت، حتى لو في وقف إطلاق النار كل يوم التاني بنسمع قصف، صوت القصف بعيد أو قريب، الطيارات الزمانات، فالموضوع يعني حتى الآن مرعب، يعني لا نشعر فيه بالأمن والأمان.
3: من يوم ما صارت تم الاتفاق على الهدنة في 10/2025 لم يلتزم الاحتلال بأي اتفاقية أو بأي تاريخ، فيوجد كل يوم عمليات اغتيال، عمليات نزوح، عمليات تهجير، هذا كله بيأثر على السكان وبيخوفهم من الأمور هذه. نحن نطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بالاتفاقيات والعهود المتفق عليها بالنسبة للوقف إطلاق النار وممارسة الناس حياتهم في قطاع غزة بدون أي خوف أو أي ضعف.
4: كل يوم القصف، كل يوم الضرب، كل يوم كل نتفة، حتى يعني قاعدين ومنقول يمكن الدور هذا يجي علينا دور القصف، يعني قصف دور كتيرة، قصف شباب كتيرة، قصف ناس كتيرة.
2: بتمنى أول إشي نشعر بالأمن والأمان، نتمنى نشعر براحة نفسية خالصة، نتمنى نعرف ننام منيح، نحط رأسنا على المخدة بدون ما نكون متوترين أو قلقانين إنه فجأة تيجي الطيارة أو ننزح أو يصير مشاكل أي نوع من المشاكل. بتمنى إنه نكون نعيش في بيوت أحسن أو أماكن أفضل من إحنا فيه، خيم أفضل، عيشة أحسن. يعني بتمنى جاي فصل الشتاء يعطونا إيواء أفضل من هذا. إحنا بنعاني بالخيام والشوادر المهترئة، ووضع الصعب، المادة الصعبة، من كل النواحي بنعاني.

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عائلة الرازم في قرية قلندية شمال القدس المحتلة قرارا بإخلاء بنية سكنية بذريعة صدور قرار قضائي بهذا الخصوص. وأفادت محافظة القدس بأن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد الإجراءات التي تستهدف المنازل والأراضي الفلسطينية في المنطقة بالتزامن مع مخطط لإقامة منشأة ضخمة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى الطاقة. في سياق آخر، أصيبت 5 مواطنات بينهن مسنة اليوم بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههن أثناء قطفهن ثمار الزيتون في قرية يتمة جنوب مدينة نابلس. وأجبرت قوات الاحتلال المواطنات على مغادرة الأراضي بحجة وقوعها في المنطقة المصنفة جيم.

0: أعلنت النقابة العامة لعمال النقل عن خطوات احتجاجية للمطالبة باستجابة الحكومة لمطالب العاملين في القطاع، وفي مقدمتها دعم المحروقات لا سيما السولار في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتزايد الأعباء المالية على السائقين. وقالت النقابة إنها قررت تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة ساعة يوم الاثنين من 10 وحتى 11 صباحا داخل مجمعات النقل في مختلف المحافظات، على أن تصدر يوم الثلاثاء بيانا نقابيا يتضمن إعلان الإضراب الشامل يوم الأربعاء في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب قطاع النقل.
1: إن الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وخصوصا مادة السولار فاقم الأعباء المالية على العاملين في قطاع النقل، ووضع القطاع أمام تحديات غير مسبوقة، بات معها الاستمرار في العمل يشكل عبئا فوق قدرة السائقين على الاحتمال ويهدد مصادر رزقهم ورزق أسرهم. ورغم التواصل المستمر مع الحكومة ومطالبها بتحمل المسؤولية تجاه قطاع النقل الذي يشكل شريانا أساسيا في خدمة أبناء شعبنا ودعم الحركة الاقتصادية، إلا أننا لم نلمس حتى الآن استجابة حقيقية وجادة تلبي مطالب القطاع وتخفف الأعباء المتزايدة عن كاهل العاملين فيه. وعليه قررت النقابة العامة لعمال النقل اتخاذ الخطوات التالية: يكون يوم الاثنين الموافق 12/10 تنفيذا لوقفة احتجاجية لمدة ساعة واحدة تبدأ من الساعة 10 إلى الساعة 11 داخل مجمعات النقل في مختلف المحافظات للمطالبة باستجابة الحكومة لمطالب القطاع وفي مقدمتها دعم السولر والمحروقات. اثنين، يوم الثلاثاء المقبل إصدار بيان نقابي يتضمن إعلان الإضراب الشامل يوم الأربعاء المقبل الموافق 14/10 في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب قطاع النقل وعدم اتخاذ إجراءات عملية لتخفيف الأعباء المتراكمة على العاملين فيه. وفي هذا السياق نتوجه برسالة واضحة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، مؤكدين أن قطاع النقل وسائقيه كانوا وما زالوا حاضرين في خدمة المواطنين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والارتفاع المتواصل في التكاليف التشغيلية، وقد تحملوا مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية وواصلوا تقديم خدماتهم انطلاقا من حرصهم على مصالح شعبنا وصموده. إن مطالبنا ليست امتيازا بل حقوقا ومطالب عادلة تهدف إلى حماية قطاع النقل وصون كرامة العاملين فيه وضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين الفلسطينيين. ونؤكد أن الكرة اليوم في ملعب الحكومة والمطلوب قرار عاجل ومسؤول من قبل الوصول إلى مرحلة لا يستطيع فيه قطاع النقل المواصلة في العمل في فلسطين.

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصا بينهم 4 سعوديين جراء هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، في حين أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن لواء الركن تركي المالكي أن الاعتداء على المطار يمثل عملا إرهابيا سيتم الرد عليه بحزم كما قال. وقالت الهيئة إن الاعتداء أسفر عن مقتل 4 سعوديين ومقيمين 2 من بنغلاديش إلى جانب 6 مقيمين آخرين يحملون الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية بواقع قتيل واحد من كل جنسية. كما أعلنت أن الاعتداء نتج عنه إصابة 309 آخرين بينهم حالات حرجة وأسفر عن أضرار مادية يجري حصرها.

إلى حالة الطقس المتوقعة في ساعة المساء والليل، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو أو يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا على المناطق الجنوبية والشرقية، ويحتمل أن تمتد إلى بقية المناطق. غدا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويتوقع أيضا سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار. الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل.

الحديث عن توافق تأجيل الانتخابات يعيد الجدل للساحة السياسية مجددا. عام على وقف إطلاق النار في غزة، والاحتلال يواصل دفع الخط الأصفر غربا. نقابة عمال النقل تعلن خطوات احتجاجية وتحذر من إضراب شامل الأربعاء. 12 قتيلا وأكثر من 300 مصاب إثر هجوم حوثي على مطار الرياض وتعليق العمل فيه. في ختام جولة الظهيرة هذه، تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، نشكر الزميل صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بخير وإلى اللقاء.

0: العمق في التحليل.
1: آخر التطورات،
2: الأخبار الميدانية،
1: سياسية، اقتصادية، رياضية
3: ومنوعة.
0: جولة الظهيرة
1: يوميا عاد الجمعة والسبت
3: الساعة الواحدة ظهرا
0: عبر أثير راديو بيت لحم الفيلم.
1: جولة الظهيرة برعاية معهد جالاكسي. جالاكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
4: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحيانا مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالاكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية.

بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0 2 2 7 2 7

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: حياتنا.
1: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
2: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
3: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيبت 5 مواطنات بينهن السيدة اليوم بحالة اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههن أثناء قطفهن ثمار الزيتون في قرية يتمة جنوب مدينة نابلس. وفي تطور لاحق أجبرت قوات الاحتلال المواطنات على مغادرة الأراضي بحجة وقوعها في المناطق المصنفة جيم. وشهدت قرية المغير وعين يبرود شرق رام الله منذ ساعات الصباح اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال تخللها سرقة ثمار الزيتون ومعدات زراعية. اقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى. وتشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين إلى الأقصى وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية في ظل إبعاد المئات عن المسجد لفترات متفاوتة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت 17 مواطنا على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية فجر اليوم. واعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين خلال اقتحامها عدة مناطق في محافظة جنين، فيما أصيب مواطن بجروح متوسطة خلال مداهمة أحد المنازل في بلدة قباطية جنوبا. كما اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين من محافظة طول كرم بينهم أسرى محررون، فيما اعتقل الاحتلال 3 مواطنين من محافظة بيت لحم وهم محمد منير عبد الرحمن من مخيم عايدة ومروان سعيد عساكرة ونجله يحيى من بلدة العساكرة شرقا. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال فجر اليوم كافة مداخل قرية مادما جنوب نابلس ومنعت الدخول أو الخروج منها. أعلنت نقابة عمال النقل في فلسطين عن خطوات احتجاجية للمطالبة باستجابة الحكومة لمطالب العاملين في القطاع، وفي مقدمتها دعم المحروقات لا سيما السولار في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتزايد الأعباء المالية على السائقين. وقالت النقابة إنها قررت تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة 1 ساعة يوم الاثنين من 10 وحتى 11 صباحا داخل مجمعات النقل في مختلف المحافظات للمطالبة باستجابة الحكومة لمطالب القطاع. وأضافت أنها ستصدر يوم الثلاثاء بيانا نقابيا يتضمن إعلان الإضراب الشامل يوم الأربعاء في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب قطاع النقل وعدم اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من الأعباء المتراكمة على العاملين فيه. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم معتدلا في معظم المناطق نهارا، أما في ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، ويحتمل أن تمتد إلى بقية المناطق. غدا يطرأ انخفاض آخر، واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم الفيوم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد

عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.

0: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات، اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة الساعة.

0: الرقمية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيصادات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: حديث البلد. حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
1: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
0: بحجم بلد.
2: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
0: حديث البلد،
1: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
2: يا محلى.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. حديث البلد على الهواء مباشرة على مدار ساعة من الوقت لغاية الساعة 4 بالتعاون مع شركة القسراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: خلونا الوطن يا وطن وانت حبيبي وانت عزيزي.
0: اليوم الأحد بداية أسبوع عنا بالبرنامج 11/10/2026، يعني أنا تفاجأت بالتاريخ بسرعة، هيك صار الوقت 11 من شهر 10، يعني كم يوم نرجع منقول شهر 11. إحنا في الأيام عم تركض صراحة، حاولوا تقدروا تستفيدوا من هاي الأيامات، يعني ما تأجلوا شيء، ما في وقت للتأجيل، فحاولوا تستفيدوا قدر المستطاع من الأيامات اللي عم تمرق بسرعة.
2: أسعد الله مساك يا يلي ملكني هواك يا أغلى من حياتي وشي حياتي بلاك يا.
0: وبنقول مساء الخير للجميع، لكل الأصدقاء اللي معانا من داخل البلاد أو برات الحدود، تحياتنا لإلكم من خلال إذاعة مرحبي الخليل على الموجة 100.8 FM وإذاعة بيت لحم على الموجة 106.3.
2: وشي حياتي بلاك يا
0: موجودين مع الموجات أيضا من خلال تلفزيون التفاعلي، وموجودين من خلال فيسبوك مرح أف أم بالخليل، مرح أف أم لايف وراديو بيت لحم 2000، وموجودين من خلال منصة سمر الدبس على التيك توك.

اهم شيء الاحساس من الصبح، واحنا نحكي عن الاحساس وعن المشاعر وعن الحب وعن المحبه، وقديش الواحد ممكن يضحي من اجل الاخرين، وتحديدا الشخص اللي هو الاهم بحياته، او الزوج او الزوجه او الحبيب او الحبيبه. كنت عم بسال، معقول الزوج يضحي بحياته كرمال مرته او العكس، ولا معقول الرجل يضحي بحياته كرمال حبيبته مثلا وزوجته لا؟ هذا الكلام بعرف انه الواحد بالفراغ او بهيك مجرد لحكي فقط انه ما بنقدر نقيس على هذا الكلام، لكن لما بيمرق بظرف معين او بموقف معين فهو بيكتشف اذا انه رح يضحي او لا. في كثير ناس ما بيضحوا بكليا، هذا اللي قلته، او انه يعطوا عين، مش بقولوا عيني إلك او عين تاني تنتين إلك، بس عند الحقيقة وعند الشيء الجدي خلينا نقول، هل فعلا الواحد بتبرع بمثلا قطعة من قلبه؟ القلب أكيد لا، الكبد ممكن، قطعة كلية بدل ما كليتين يعيش فيهم، عين مثلا قرينية بدل ما العينتين، معقول الواحد يتبرع لشخص عزيز عليه، حبيب خلينا نقول، بعيدا عن الأهل الأم والأب وبعيدا عن الأبناء، في حال فقط الحبيب أو الحبيبة، معقول الواحد يضحي بقطعة منه ليضحي بروحه كرمال هذا الشخص أو لا؟

صالح كان عنا بيرافقني على هندسة الصوت من بيت لحم إيهاب النتشة من مرح بالخليل، وتحياتي لإلكم، أنا سمر الدبس. من خلال بث المباشر على فيسبوك واكتبوا كومنتات رح أقرأها على الهواء مباشر، وكمان أصدقائي من خلال تيك توك أكيد رح يكون لكم وقفة ونقرأ بعض التعليقات، ونوجه تحيات للأصدقاء الجميلين. معتصم أهلا وسهلا فيك دائما، شكرا على وجودك ومتابعتك. عبد الله كمان مساء الخير، صديق الجديد رامي الإعلامي من سوريا كمان أهلا وسهلا، من رحب فيك. وإمكنان دائما موجودة معنا، أهلا وسهلا. وبيسان إن شاء الله هيك تكوني موفقة بحياتك، أهلا وسهلا دائما. هلا ما بعرف مين معنا كمان، أبو تركي أكيد من السعودية مساء الخير، وجميع الأصدقاء اللي رح يكتبوا كمان تعليقات من خلال المنصتين تيك توك أو فيسبوك. درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 28 درجة مئوية، في بيت لحم 28 كذلك، أما بالخليل 27، بأريحة 37 درجة مئوية، وبعمان للمعنيين 30. اليوم أجواء معتدلة، خلينا نقول من المفترض أنه اليوم طرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الجو غائم جزئي. بكرة تنين مثل اليوم نفس الأجواء تقريبا، أجواء صيفية وغائمة جزئيا بالعموم نهارا ضمن الوضع الطبيعي في المناطق السهلية والساحلية، لكن جو حار بالأغوار. ليلا الأجواء منعشة بكافة المناطق. يوم الثلاثاء الجو من غائم جزئي إلى صافي، ويوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. الاستقرار بالحالة الجوية رح يكمل معنا حتى يوم الجمعة القادم على ما يبدو في انخفاض على درجات الحرارة.

خلينا نقول لكل الأصدقاء الموجودين أهلا وسهلا فيكم جميعا. بعض التعليقات ما عم بتبين من خلال هيك بتطلع شفافة شوي على ما يبدو، هيك في تدقيق كثير على بعض التعليقات على منصة تيك توك، فارجعوا اكتبوا التعليقات حتى أشوفها وأقرأها على الهواء مباشرة. اليوم أو بهاي الأثناء محمد مطور، مساء الخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا جميعا بألف خير. كمان بالنسبة للبوابات يا صالح، اليوم الكونتينر أو بهاي الأثناء سالك، عش غراب سالك، النشاش سالك، بني نعيم كمان سالك، زيف أيضا سالك، الفوار مغلقة بالاتجاهين، دورة سالك، الفحص سالك، المنشية سالك، مراح رباح كمان سالك، وترقوميا المصانع حاليا سالك، سعير برضو والله برافو اليوم سعير، والنبي يونس فاتحين وسالكين، فرش الهواء أيضا سالك، لكن راس الجورة مغلقة بالاتجاهين، وكذلك العروب العجوري أيضا مغلقة. رفقتكم السلامة وين ما كنتوا رايحين، وانتبهوا على الطريق، يعني ممنوع سرعة، ممنوع تجاوز خطأ، ممنوع استخدام الموبايلات.

متى يا اخوان قلبكم عامل تاك تاك تاك على رأي نجوى؟ شو يا صالح اسألك ولا انت ممنوع من هيك سؤال؟ هيك سؤالات مرفوضة للاشخاص. انت على طول قلبك تاك تاك تاك. إيهاب؟ لا والله إيهاب ما لا تاك تاك ولا ماك ماك. أما صالح فهو كل الوقت قلبه تاك تاك تاك، ها؟ لأنه هو متجوز. لأن المتجوز دائما على طول قلبه تاك تاك تاك تاك، ها؟ أما إيهاب مش مرتبط فقلبه مش تاك تاك تاك.

0: نورسان مساء الخير بتقول يسعد مساكم. أهلا نورسان. أبو إبراهيم الشطريت كمان مساء الخير يعطيكم ألف عافية. شكرا أخي أبو إبراهيم دكتور معنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيسلم علي وعلى الطاقم. وهلفا بتقول مساء الخير سمر. سوري بس الصوت واطي عندك يمكن على الفيسبوك قصدك ولا على الإذاعة؟ كأن على الفيس الصوت. بتقول هيلفا إنه هابط شوي. علي عندك هيلفا بلكي المشكلة من عندك وبعدين رجعي قولي لي وأجدي لي. دكتور مع مساء العسل شكرا. مرأفت كمان بتقول مساء الورد والياسمين لأحلى الحلوين. أخت سمر ربنا يعطيك الصحة والعافية. شكرا يا مرأفت تحياتي لإلك. دكتور معن كمان بيقول مساء الخير من قلب الأردن متابع برنامج شيق وجميل حديث البلد. شكرا يا دكتور. وإحنا كمان منتابعكم منتابع أخباراتكم دائما. زهرة وعليكم السلام. سؤال كيف الأوضاع عندكم؟ إحنا الأوضاع الحمد لله رب العالمين مش ناقصنا ولا إشي. بس بنتمنى لكم السعادة وبنتمنى لكم الصحة وبنتمنى لكم التوفيق من الله تعالى. إحنا اطمنوا ما في أي مشكلة عنا، كل أمورنا تمام ماشي الوضع يا صالح مظبوط. طريق سالكة، بوابات ما في، رواتب يعني بينزلوها على الوقت وكاملة، مي ما بتنقطع، الكهرباء ما بتنقطع، الانترنت مو غالي، المواصلات سهلة ورخيصة وما بيفكروا يعملوا ولا أي إضراب من هون ليوم الأربعاء. التعليم ماشي ماشي بأحسن حالاته، طلاب يعني مبسوطين على الآخر من دراستهم، من معلميهم، من مدارسهم، ما في شيء بينقصهم. إحنا جايين على منخفض يعني منخفضات جوية، مو منخفض واحد، بما أنه داخلين على الخريف والشتاء المدارس رح تكون يعني مدفية مظبوط وكل شيء تمام صح. الخبز يعني بيوزعوا فيه مجانا. المسؤولين
1: مو ناقصنا إلا شوية كرامة بس.
0: ياي بس اللي ناقصة. الله الله يكون بالعون. المسؤولين عم بيسألوا عنا وعم بيطمنوا علينا وعم بيشوفوا شو ناقصنا، ويعني هم ما بيفكروا يأجلوا الانتخابات لشيء معين بس لأنه ما بدهم يزعجونا في موضوع الانتخابات. أمورنا تمام، كل شيء عنا ضابط. يا دكتور معان عم تسألني كيف الأوضاع عندكم، أن خليني ساكتة غير غير غير غير هذا السؤال، والله ما في داعي له.
2: لو تقربي مني نفس على الخدين، هوا قلبي هوا متى ما

0: اسألونا عن أي شيء بدكم إياه، بس ما تسألونا عن كيف حالكم وكيف الوضع عندكم. ها صح، تعالوا نتفق على هذا الموضوع. اسألوني شو ما بدكم، أي شيء بخطر على بالكم، بس ما تسألوني عن كيف الوضع عندكم بفلسطين وكيف عايشين وكيف الحال. هذا السؤال اعتبروه ملغي مش موجود. أمجد بيقول الله يسعد مساكم من أبو الأمير الدوائمة، بمسي على الشباب في مفروشات رائد هوم، وأبو الورد وأحمد مفرح وأمير وأبو المجد، تحياتنا لإلكم والله يعطيكم العافية. أبو أسامة بيقول يسعد مساكم وأهلا وسهلا يا أبو أسامة. روبا كمان عم تمسي علينا والسعادة والأمل، شكرا يا روبا وتحياتنا لإلك، ومنطمنك إنه أمورك تمام.
1: يعني من بعد ما خربنا البلاد كلها طالع عبالنا هلأ نطق حنك.
0: اه والله، شو رأيكم نطق حنك؟ كنعاني مغترب بقول يسعد مساكي أختي سمر بنورة وديم دومو، يعطيكي ألف عافية. شكرا لإلك ويعطيك أنت كمان ألف عافية. بما أنك كنعاني ومغترب، طمنا أنت عنك. المغتربين الفلسطينيين خلايلة بالغربة، تلاحمة بالغربة، رملاوي وما كنتوا يعني من أي منطقة ومغتربين، طمنونا أنتوا عن حالكم وأحوالكم كيف عايشين بالغربة. مريم فارس مرة واحدة وهالأغنية زمان عنها، زمان زمان.

شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، قطاع غزة يسجل نحو 17,000 مولود جديد خلال الربع الثالث من العام 2026. يعني شدوا حالهم شوي، منعود كل الشهداء الأطفال اللي راحوا وحتى الكبار والشباب الله يرحمهم، هم استشهدوا بس إحنا يعني بنعود بسرعة بإذن الله تعالى. ما شاء الله 17,000 مولود خلال الربع الثالث من هذا العام.

0: ايه والله، هو يا قيصر ويا امكن صعب التعويض. الفقد شخص عزيز وغالي علينا اكيد ما بيتعوض، لكن اقصد بالتعويض انه الاعداد اللي خسرناهم يكون في بديل عنهم، يكون في اضافه للمجتمع واضافه للاعداد الموجوده حاليا. هم اهل البلد رح يكونوا، هم شباب البلد رح يكونوا، هم المقاومين الجدد رح يكونوا، وإن شاء الله يعني يعيشوا حياة كريمة، لأنه بدايتهم صعبة مش من اليوم الأول اللي انولدوا فيه، لا باليوم الأول اللي كانوا هالقد نقطة أجنة في بطون الأمهات، كان في عندهم معاناة لأنه الأمهات كانوا عم بيعانوا. فالله يكون بعونهم والله يعطيهم هيك السلام إن شاء الله، ويكبروا في بيئة صحية نظيفة آمنة. يعني هاي أمنياتنا لإلهم إن شاء الله.
1: ده أنا جبتها قعد لها فدت لها أول ما شفتها.
0: هذا إذا لقوا مكان يعيشوا فيه بقطاع غزة، لأن الاحتلال عم بيوسع ما وبيفرض السيطرة، ما تبقى من حي الشجاعية تحديدا شرق مدينة غزة، بفرض السيطرة عليها، ونقلت قوات الاحتلال المكعبات الصفراء عشرات الأمتار باتجاه الغرب، وهذا بيعني سيطرة جيش الاحتلال بالكامل على الحي. اضطر مئات الفلسطينيين للنزوح يمكن للمرة العاشرة بعد أن أصبحت منازلهم داخل الخط الأصفر. وشهدت أطراف حي الشجاعية عمليات قصف وتدمير مباني خلال الأيام القليلة الماضية. إذن إسرائيل توسع الخط الأصفر وتسيطر بالكامل على حي الشجاعية شرق غزة.

0: الأمر لو بعد
1: ضريبة الدخل جمعوا خلال 7 أشهر. هلأ يعني في خزينة الدولة من الضرائب, ضريبة الدخل 562 مليون شيكل خلال 7 أشهر. 562 مليون شيكل.
2: أنتوا تحطوا مكياج على زمانكم
1: ولا

طبت نحو 10,000 لتر من زيت الزيتون غير الصالح للاستهلاك في نابلس. اوف يعني احنا بلشنا لسه يعني عم نلقط زيتون، كيف صار هيك مغشوش؟ ولا هذا تبع السنة الماضية عم بيغشوا زيت الزيتون تبع السنة الماضية وعم بيبيعوه على انه مثلا جديد؟ على فكرة انا مرة سألت الخبراء بلقاء على الهواء ضمن حديث البلد، هل انه زيت السنة الماضية جودته بتقل، فوائده بتقل؟ كان الجواب لا، بالعكس، كل ما عتق زيت الزيتون كل ما عطى نكهة أفضل، أفضل بكثير من الزيت الجديد الفريش. لكن ليش مرات بدقوا على أنه هذا زيت السنة وزيت السنة الماضية؟ أحيانا بيكون التخزين خطأ، هذا بس هون المشكلة. إذا كان التخزين مزبوط 100% فكميات السنة الماضية بتكون أفضل من محصول هاي السنة. فعشان هيك دائما بيقولوا إذا التخزين صح فما تترددوا، خدوا من زيت السنة الماضية. ويمكن دمج أو خلط الزيتين، زيت السنة وزيت السنة الماضية مع بعض، بيعطي برضو نكهة طبيعية وعادية، بس بشرط أنه نقول للبيع أو للناس للمواطنين أنه هذا السنة هذا الزيت هو مثلا مخلوط. أما أنت تخلط وتبيع على أنه زيت السنة، هون بيكون المشكلة وهون بيكون الغش في الموضوع. المهم 10,000 لتر من زيت الزيتون غير صالح للاستهلاك البشري داخل أحد المخازن في إحدى بلدات محافظة نابلس، سحبوا عينات من الكمية المضبوطة وتم إحالتها إلى مختبرات وزارة الزراعة للفحص. أظهرت النتائج عدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. هذا مو غش، هذا فساد في الكمية المضبوطة، يعني غير صالحة، مش مغشوشة، لا تصلح للاستخدام، خربانة بالعربي، خربانة. طبعا جرى تحويل الملف إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول. يعني تخيلوا مثلا يلاقوا في مخزن عفونة وجراذين، حتى وإن كان البرميل مغطى عليه غطاي وكذا، لازم يكون في مكان مخزن بطريقة صحيحة سليمة، ما يكون في حشرات، ما يكون في جراذيم، ما يكون في رطوبة، لأنه رطوبة حتى في البيوت إذا حطينا هاي البراميل في مكان رطب، يعني خلينا نقول واصله عفونة أو تحت أشعة الشمس المباشرة، زيت الزيتون بيخرب بهاي الحالة. كثير ناس بيوصوا انه اللي بدي يشتري زيت يشتري من المعصرة مباشرة، يروح ويوقف في المعصرة ويستنى الزيتات اللي بده يشتريهم يطلعوا ويتعبوا بالبرميل وهون ياخد، هيك بيضمن، بيشوف الزيتون اللي نزل على المعصرة وتم عصره ونزل بالبرميل، وهيك يعني بيكون متأكد انه هذا زيت صالح 100% ومش مغشوش ولا قطرة واحدة منه من العام الماضي او حتى زيت القلي البعض في منهم ممكن يزيد عليه.

طبعا هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال على المزارعين وأراضيهم منعهم من الوصول لقطف ثمار الزيتون، وهذا طبعا بيخلف خسائر تتجاوز أشجار الزيتون وثمارها بشكل كتير كبير، فرص عمل بتضيع، دخول طبعا للأراضي كمان، تواجد البشري في هاي الأراضي كمان بيقل، الدخل للأسرة بيقل، البطالة، الفقر، كله بيتفاقم بهاي المشكلة. يواجه القطاع الخاص مزيد من الركود. طبعا تداعيات، في تحذير من تداعيات منع قطف الزيتون على الإنتاج والأسعار والقدرة الشرائية، وكيف ممكن تمتد الخسائر من الحقول إلى الأسواق ومن ثم المصانع والاستثمار. هذا الموسم بيهدد فعلا دخل بعض الأسر، يعني هو موسم محاصر ومصدر دخل لآلاف الأسر، فطبعا إذا ما استمر هذا التهديد راح يكون موسم صعب على أصحاب الأراضي، وارتفاع بأسعار مثلا الزيتون أو حتى بالزيت ممكن يسبب ركود بالأسواق.

احنا رح نحكي عن موضوع الانتخابات وتأجيل الانتخابات وليش تأجلت الانتخابات وهل هذا الكلام رح يأثر على الوضع او يزيد الانقسام او بالعكس ممكن يكون في مجال للحوار اكثر، هل الظروف القادمة ممكن تتغير ويكون في يعني خلينا نقول جو مناسب لإجراء الانتخابات. طبعا الانتخابات المقبلة ستحدد مستقبل الاستيطان بالضفة الغربية كمان بحسب سموتريتش، كمان بخصوص انتخاباتهم. وأيضا قيادي فلسطيني حكى عن التعطيل الإسرائيلي إنه هو اللي أجبر الفلسطينيين على تأجيل الانتخابات وما فيش ضمانات لإجراءها في المواعيد الجديد المقرر خلال سبتمبر من العام القادم. طيب شو بده يصير جديد بالعام القادم إذا هي الظروف هي نفسها عم بنعيشها من سنوات طويلة، الانقسام من سنوات طويلة والظروف الراهنة من سنوات طويلة، شو بيضمن إنه نرجع لوحدة وطنية وشو بيضمن إنه الظروف تتغير إلى الأفضل حتى يكون في انتخابات خلال 2027؟ يعني هل في ضمانات؟ إحنا رح نتابع هذا الموضوع إن شاء الله بعد ما نكون رجعنا من الفاصل.

0: بحبك.
1: أهلا يا مهند، مساء الخير، تحياتنا لإلك. سحر كمان مساء الورد. قصي أهلا وسهلا، كل الأصدقاء الموجودين معنا كمان على البث تحياتنا لإلكم جميعا. أنتوا كنتوا متوقعين أنه يكون في تأجيل للانتخابات ولا تفاجأتوا؟ في ناس كانوا متأملين، يعني كنا نسمع أنه لا هاي المرة رح يكون في انتخابات، أنه الكل معني أنه يكون في انتخابات، وممكن يكونوا هم نفسهم المسؤولين أو القادة معنيين بالانتخابات. فهل كنتوا متوقعين تكون بموعدها الشهر القادم ولا ما تفاجأتوا أنه تم تأجيل الانتخابات؟ رح نعرف عن الموضوع أكثر إن شاء الله بعد ما نروح للفاصل وبنرجع بهذا الموضوع، بنسأل أهل الخبرة في هذا المجال. فاصل وراجعين.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: القصراوي عالم من التسالي.

مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية. عالم من التسالي. يا حبيبي حديث البلد مكمل معكم بالجزء الثاني على الهواء مباشرة. مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم من جديد. كل الأصدقاء اللي عم بتركوا تعليقات سواء من خلال فيسبوك ومن خلال منصة سمر الدبس على التيك توك، أهلا وسهلا فيكم جميعا. وكمان اللي بيسمعونا من خلال موجات، تحياتنا لإلكم وما كنتوا عم تسمعوا، بأي مدينة كنتوا موجودين، أو على الأقل اللي بتوصل لعنده الموجة.

0: حكم قاضي بغرامة تجاوزت 7.7 مليون شيكل في قضية جرائم ضريبية. يعني 7.7 مليون شيكل مرة واحدة على قضية تتعلق بالجرائم الضريبية. اليوم في حوار مع مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية، بيقول تحولات الرأي العام الفلسطيني، وبيأكد أن الحرب غيرت مواقف الفلسطينيين من العمل المسلح والحلول السياسية، فيما تتزايد مطالب التغيير في القيادة الفلسطينية. الكل عم بيطالب، والأغلبية عم بيطالبوا بتغيير القيادة الفلسطينية في القيادات الفلسطينية، عشان ما حدا يركز على الكلمة. المهم صار في تغيير بمواقف الفلسطينيين من العمل المسلح ومن الحلول السياسية. طيب، اللي أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوم رئاسي دعا فيه إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة ب 11 أيلول 2027 بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء المرسوم رقم 4 لسنة 2026 بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية ب 28 تشرين الثاني لهذا العام. دعا طبعا، أو نص المرسوم الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن وفقا لأحكام القانون. هذا الكلام مش الشهر القادم رح يكون، إنما بال 2027 إذا كان هناك فعلا في انتخابات رح تكون وما رح تتأجل للمرة الثالثة. بس خلينا نعرف يعني عن أسباب تأجيل وكيف يقرأ هذا التأجيل. جيل مع السيد عارف جفال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات على الهواء مباشرة. سيد عارف، مساء الخير.
1: مساء الخير لك وللمستمعين والمستمعات الكرام.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: يعني أكيد مش تمام مع الخبر.
0: تفاجأت ولا كان متوقع سيد عارف تأجيل الانتخابات؟
1: يعني احنا بصراحة بدأ من نهاية الأسبوع، من منتصف الأسبوع الماضي مسألة، وبالتالي ما تفاجأناش بالقرار، لأنه كان واضح أنه اتخذ القرار مسبقا، و يعني أسباب الثقة في ذلك الوقت أعتقد أنه يعني
0: هذا كان بالأسبوع الأخير تمام، لما كان في تسريبات إذا بدك وكلام من هون وهون من بعض القادة أو مواقع الإنترنت خلينا نقول. لكن قبل هذا الأسبوع كنتم متوقعين إجراء الانتخابات في موعدها ولا كان ممكن يكون هناك أي تخوف؟
1: كنا متوقعين إجراءها في موعدها، لأنه اللي بده يتحاور كان ممكن يتحاور لأجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها وليس تعطيل العملية الانتخابية، خصوصا أنه جربنا الحوار 14 مرة قبل هاي.
0: رح نحكي بهاي النقطة، بس كيف خلينا نقيم من خلالكم قرار تأجيل الانتخابات من الشهر المقبل إلى أيلول بال 2027 ودمجها أيضا مع الانتخابات الرئاسية؟
1: يعني أنا بعتقد أول شيء الموضوع بحاجة لتعديل قانون، لأن القانون الحالي 1/2007 تعديلات وفصل ما بين الرئاسة وما بين التشريع، وبالتالي علينا نعيد صياغة القانون والاتفاق على تعديلات، بما أنه انفتح الموضوع وصار في مجال أنه تثار بورجة وطنية كل القضايا اللي بحاجة إلى تعديل القانون، لأن مرة ثانية هذا القانون ما كان عليه إجماع، وشفنا الانتقادات من الفصائل بالتحديد، يعني من بداية العملية الانتخابية واعتراضها على بعض القضايا من ضمن هذا الشرط السياسي وغيره، واللي يعني ما شكلت سبب رئيسي للتأجيل بقدر التوافق ما بين الفصائل على التأجيل، وإضافة لإقناع المجتمع الدولي بأنه ظروف غير راضية لعقد الانتخابات.
0: نعم، إذن أسباب تأجيل يعني مرتبطة أساسا بظروف أمنية ميدانية، بظروف سياسية، بظروف الحوار الوطني والانقسام الفلسطيني. هل من ضمانات أنه يكون في وحدة وطنية من هون للسنة الجاي، أو أنه الظروف ممكن تتغير إلى الأفضل ميدانيا وسياسيا؟
1: أنا أعتقد أنه لما صدر المرسوم ما تغيرت الظروف، بقيت نفس الظروف سواء في قطاع غزة أو في الضفة أو في مسألة القدس. بالتالي يعني إيش الظروف اللي بدها تتغير لشعب بيعيش تحت الاحتلال؟ هل نتوقع أنه تجينا حكومة سلام
0: مثلا
1: إسرائيلية بكرة تمنحنا الحرية في العمل في الضفة وغزة والقدس بدون قيود وبدون حواجز وبدون نكد وبدون إضعاف السلطة؟ يعني هذه بصراحة حاجة أن السياسيين يجاوبوا عليها مشانا. والمسألة الضمانة، أنا بعتقد اللي طالب بتأجيل الانتخابات عليه أن يقدم للشعب الضمانة بإجراء بدءا باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مرورا بالفصائل اللي اجتمعت بالقاهرة، اللجنة المركزية لحركة فتح وغيرها من الفصائل اللي باركت التأجيل، عليها أن تقدم الضمانة للشعب أنه شهر 9 مش راح تكون. حكيت مرتين، هاي المرة الثالثة اللي بتأجل الانتخابات، لأنه كانت مقررة بال 2010 ومن ثم تأجلت، ومقررة بال 21 وتأجلت وبال 26 وتأجلت، وبالتالي
0: نعم مش المرة الأولى فعلا للتأجيل. طيب سيد عارف، يعني خلينا ببساطة أكثر، المواطن العادي اللي ما إله لا بالسياسة ولا بالظروف الأمنية ولا بأي شيء بيتساءل، طب ما يعني كان معروف إيش وضعنا، خلينا نقول الفصائلي، أو إذا بدنا نحكي عن الوحدة الوطنية أو الانقسام الفلسطيني، كان معروف يعني وواضح للجميع. طب ما هم كان عارفين إنه شو بده يتغير، هل بدهم يصطلحوا بعد يعني هذا اليوم مثلا، أو يتفاهموا مثلا ويروح الفترة الماضية سنوات طويلة من الحوار وباءت بالفشل خلينا نقول. وكمان الظروف الميدانية والأمنية، ما هي واقع يعني مش إحنا اللي بنقدر نتحكم فيها. هل في كمان يعني خلينا نقول كانوا عارفين الظروف هاي وتم صحيح. الإعلان عن الانتخابات، طب ليه يعني ليه أعلنتوا في هاي الظروف كانت موجودة واليوم عم تلغوها لأنه هاي الظروف بعدها موجودة؟
1: أنا بصراحة الإعلان أجى استجابة لرغبة دولية مش لرغبة محلية. خلينا نكون صادقين،
0: إعلان انتخابات لرغبة دولية. طب يمكن نعم. يكون كمان إعلان التأجيل لرغبة دولية،
1: يعني اقتنع المجتمع الدولي بالتأجيل، عشان هيك ما شفناش اعتراض من الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول اللي بتطالب السلطة بإصلاحات إدارية ومالية وسياسية أيضا. ما اعترضوا على التأجيل على الأقل حسب علمي لحد هاي اللحظة، وحسب معلوماتنا أنه تم اطلاعهم على الموضوع وأبدوا تفهمهم للأسباب المدرجة بالتأجيل، وهي بتقودنا إنه كيف القرار يتخذ في هاي البلد بصراحة.
0: نعم.
1: هل تم التشاور؟ هل تم وضع الأزمات المتوقعة إلى آخره قبل اتخاذ القرار وقبل زيادة حالة الإحباط لدى المواطن العادي اللي أنت سمتيه مش سياسي؟ لا، هو الشعب الفلسطيني سياسي بطبيعته، يعني سواء كان عامل ولا فلاح ولا أستاذ جامعة، بجوز أكثر شعب تحكي بالسياسة الشعب الفلسطيني، لكن حالة الإحباط واللاثقة اللي تتولد يوم بعد يوم للأسف ما بتخدم حدا غير أعدائنا. يعني
0: نعم. بهاي النقطة تحديدا سيد عارف، يعني كيف رح ينعكس تأجيل الانتخابات مرة أخرى وثانية وثالثة على ثقة المواطن الفلسطيني أصلا بالعملية الديمقراطية؟
1: هو ياريت بس بالعملية الديمقراطية وثقته بالمؤسسة الوطنية الجامعة للسلطة الوطنية، وبالتالي تأثيره هذا الموضوع. يعني الشعب الفلسطيني دافع عن هاي السلطة في كل المواقف، ما زال حتى اللحظة الموظف العام اللي بتلقى نص الراتب ومرة ربع الراتب هو دافع عن هاي المؤسسة، انه ملتزم بالدوام ملتزم بتقديم الخدمة للفلسطيني رغم المأساة اللي بيعيشها على المستوى الشخصي. لكن زيادة الضغط النفسي على الناس و مثلا الثقة بالمستقبل، هاي يعني المفروض أن تقدم القيادة السياسية الفلسطينية للمواطن الفلسطيني أكثر من مجرد شعارات، بحاجة أنه يعني نحكي له بشكل واضح إيش المتوقع يختلف بين اليوم وبين شهر 9 القادم. هل نتوقع الحواجز الزول؟ هل نتوقع المستوطنين تنتي مظاهر عربدتهم وفاشيتهم اللي ماشي في كل المواقع؟ هل نتوقع قطاع غزة يعود جزء من الكيانية الفلسطينية، ولا القدس المواطن المقدسي يبطل تعرض لما يتعرض له اليوم من مضايقات ومحاولة تهجير داخلي
0: أو حتى آخر. إذا بدك بالشأن الفلسطيني المحلي، الوحدة الوطنية، يعني هل بنتوقع مثلا أنه كمان يصير في عليها تغيير وتكون وحدة وطنية بما أنه كانت سبب هذا التأجيل؟ طيب، بموضوع إذا بدك سيد عارف، موضوع المراقبة، هل يجب أن تكون هناك مثلا جهة تراقب موعد الانتخابات القادم، يعني مدى الالتزام بهذا الموعد، وتسائل وتحاسب إذا لم تجرى هذه الانتخابات القادمة في موعدها؟
1: يعني بصراحة إذا كفقت الفصائل، صف المواطن هو الوحيد اللي يشكل الحاضنة المجتمعية للدفاع عن حقه في الانتخابات، لأن الفصائل المرة تفقت على التأجيل، هل هناك ضمان أنها ما ترجع تتفق كمان مرة؟ ما بعرف، ومن لازم يجاوبه. لكن على الأقل المواطن الفلسطيني هو اللي لازم يدافع عن حقه، خصوصا أنه مع تأسيس السلطة احنا ذهبنا للخيار الديمقراطي كشكل من أشكال منح الشرعية لقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، واخترنا الانتخابات الآلية، واحنا عقدنا فقط انتخابات اثنتين من أصل 8 المفروض تكون معروضة، وكل مرة بيطلع عنا سبب وجيه. أجلنا الانتخابات من 2010 إلى 2021 بسبب الانقسام، بعدين اتفقنا، بعدين اختلفنا، ورجعنا مرة ثانية 75,000 شهيد و200,000 جريح والمفقودين والناس اللي شردت من بيوتها في غزة ما وحدتنا. هل الانتخابات توحدنا؟ يعني سؤال بصراحة مسؤولنا للسياسيين المفروض يجاوب عليه.
0: وبصفتكم كمرصد متخصص سيد عارف الديمقراطية والانتخابات، يعني رح تتعاملوا مع موعد أيلول 2027 باعتباره التزام يجب مراقبته وتنفيذ هذا، ولا
1: صحيح احنا يعني
0: كجهام
1: رح يكون في مجموعة مؤشرات حتى ما نوصل لنفس التاريخ ونطلع كمان مرة بتأجيل، لازم يكون في مؤشرات على الأرض. المؤشرات العلاقة بأداء الفصائل قبل ما يكون بالقضايا الخارجية، يعني لأن الاحتلال لن ينتهي ولن تقوم الدولة خلال السنة هاي على الأقل بالمدى المنظور، وبالتالي يعني إحنا شعب عايش تحت احتلال سلطة وشعب، وهناك يجب إيجاد آلية لاختيار المصريين عبر انتخابات، انتخابات تحت الضغط أو تحت الاحتلال، يجوز يكون لها مواصفات خاصة وسبق إشناها. ولا مرة كانت انتخاباتنا مثالية، عقدنا انتخابات الشهر 4 للانتخابات المحلية، وعقدنا مؤتمر خلف الفتح وغير، والنقابات تعقد اجتماعاتها، والمجالس الطلبة في بعض الجامعات عملت انتخاباتها، وبالتالي هذه طبيعة، يعني كثير من الطلبة اللي انتخبوا قضوا معظم الوقت اللي كانوا فيه أعضاء مجلس الطلبة في السجون، وبالتالي هذه الضريبة اللي ندفعها لأنها تحت الاحتلال.
0: نعم.
1: مثل الثاني هي مسألة الحريات، مدى الالتزام بأنه المواطن من حقه أنه يعبر عن قراره، من حقه أنه يسائل بكل الطرق الجهات المسؤولة عن ضمان عقد الانتخابات في موعدها القادم، التعديلات القانونية المطلوبة على القانون والتشاور في أو التوقيع على ميثاق شرف انتخابي تضمن الالتزام بالآليات وبالقانون، ومن ثم الاعتراف بالنتائج والإقرار فيها. هاي قضايا على الأقل احنا كمرصد ممكن نقوم فيها، إضافة إلى مجموعة المؤسسات الأهلية العاملة والمهتمة في هذا الموضوع ضمن الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات.
0: تعرف سيد عارف شو المفارقة في الموضوع أو الغريب؟ إنه لما ما كان في انتخابات أو إعلان عن موعد الانتخابات، كل الفصائل بالإضافة للمواطنين كانوا عم بيطالبوا إنه آن الأوان إنه يكون في عنا انتخابات، مجلس تشريعي ورئاسية، وباركوا لما تم الإعلان عن هاي الانتخابات وموعدها. مظبوط، والكل اشتغل ورتب حاله على إنه خلص صار في، حتى إحنا كإعلاميين صار عنا بطاقة العلاقات حتى يعني نكون موجودين. بس للأسف كمان باركوا نفس الفصائل اللي كانوا عم بيطالبوا بإجراء الانتخابات، هم باركوا كمان إنه تم تأجيل هاي الانتخابات. يعني شو اللي عم بيصير معاهم صراحة؟ هو تحت الضغط ولا
1: ازدواجية اللغة، وإنه مش كل شيء ينشر بالإعلام هو الشيء الحقيقي بصراحة يعني. وكل حزب في عنده أزمة يعالجها بعيد عن الناس يعني. مش مشكلة الناس الأزمة الحزبية اللي موجودة في البلد، هاي أزمة مش وليدة اليوم ولا وليدة لحظة إعلان الانتخابات، هي أزمة مستمرة من سنوات طويلة، لأن الأحزاب ما استطاعت أن تتأقلم ما بين دورين يجب القيام بهم. قضية استمرار النضال ضد الاحتلال للوصول إلى الدولة، والمسألة الثانية مرحلة بناء المؤسسات الوطنية حتى نكون فعلا نموذج برضي طموح هذا الشعب العظيم. للأسف كل فصيل اكتشف أزمته الحقيقية لما بدأ الحديث عن الانتخابات، وبالتالي بدأ مطلب التأجيل من اللحظة الأولى للمرسوم لدى البعض، لأنه غير جاهز وخايف من النتيجة، وكأنه اللي بده ينظم انتخابات لازم يكون عارف نتيجتها ثلاثة
0: مثلا يعني. نعم شكرا جزيلا.
1: بعض الفصائل اتفاجأت من ردود الفعل اتجاهها، وبالتالي ولأول مرة بصير إجماع فصائلي ضد المواطن اليتيم يعني.
0: نعم شكرا والله على هذه القراءة، وشكرا لوجودك سيد عارف جفال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، كنت معنا ضمن حديث البلد.

إشي. أنا كان بودي إنه يصير في انتخابات، يعني أنا مرة واحدة انتخبت في هاي البلد مرة واحدة، يعني نفسي أرجع انتخب مرة تانية. في ناس ولا مرة انتخبوا، من حقهم إنه يصير في انتخابات.

والله مرات الواحد بخطر على باله سؤال واثنين وثلاثة وأربعة، طب ليه؟ طب كيف؟ طب متى؟ طب شو اللي صار؟ طب وبعدين؟ طب في ضمانات؟ طب ما فيش وحدة؟ طب لو ما صار؟ طب والقدس؟ طب وغزة؟ طب عرفت؟ 100 سؤال بيخطر على بالك في موضوع الانتخابات، بدك تسألهم، بدك عليهم إجابة، وبيجي فجأة قرار بمنع كل هاي الأسئلة، خلص بتوقف أسئلة، بتستنى للسنة الجاي ليكون الموعد قرب ونرجع نشتغل من أول وجديد على موضوع الـ يعني نعمل أبديت للبيانات، مثلا نسجل الانتخابات، القوائم اللي بدها تشارك بالانتخابات، الأماكن اللي بده يتم فيها الانتخابات، وإلى آخره من أول وجديد. احنا وصلنا زي ما بيقولوا لآخر مرحلة، لكن انه فجأة خلص بطل في انتخابات. وعلى فكرة أنا ما تفاجأت، في كتير من الناس ما تفاجأوا. أنا عاملة فيديو حكيت عنه أنه معقول بعد كل هاي التحضيرات، يعني صار له أكثر من شهر الفيديو نازل، وكنت متوقع أنه ما رح يصير في انتخابات، وقلت أنه أيها الشعب العظيم، نظرا للظروف الراهنة لقد تم تغيير موعد الانتخابات إلى إشعار آخر، وهذا اللي صار بالضبط. أصلاً أنا اللي قلت لهم يا جماعة غيروا، بدلوا، غيروا الموعد، لأنه أنا هيك اقترحت وهيك توقعت، فما تخيبوني بهذا الفيديو أبداً.

0: بطل يحاكيني الهوى شيخ الرئيس حسين، نائب الرئيس حسين الشيخ. كان في لقاء له مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية حتى يقدروا يحكوا عن يعني آخر التطورات السياسية وتعزيز التعاون بين البلدين. وضح له أنه قرار التأجيل جاء في إطار قناعة جماعية. هون السؤال، يعني فسروا لي كيف يعني قناعة جماعية، كيف إنه ترحيب الفصائل والقوى الفلسطينية بهذا التوجه في ظل الظروف والتحديات القائمة، واللي كانوا دائما يقولوا الرئيس فاقد للشرعية، المجلس التشريعي فاقد للشرعية، وما في عنا مجلس وصار لازم يصير في عنا مجلس وصار لازم يصير في عنا انتخابات، وفجأة الكل اتفق وتوحد بهذا التأجيل في ظل الظروف والتحديات القائمة. طبعا الظروف والتحديات القائمة يا إخوان ضايلة من هلا 100 سنة لقدام، فشو اللي بده يتغير عشان يكون في موعد جديد ويصلح أكثر من اليوم لإجراء انتخابات؟ سببوا لي عقدة نفسية، أنا ثقة صفر معدومة. المهم مش بس أنا لحالي، في كثير من الناس قالوا يا عم انتخابات عن شو بتحكي، ولا ما احنا عارفين، ما هم خايفين، ما هم مدري شو، كل هاي تحليلات المواطن العادي البسيط اللي كان له كمان تفسير على الموضوع. سامي مساء الخير، حمزة زبون الله يسعد مساك زهرة، وعليكم السلام. كيلو الزيت 50 شيكل، هيك بدهم يغشوه؟ معقول 50 شيكل كيلو الزيت؟ كم والله يا إخوان؟ والله أنا ما عرفت لحتى الآن قديش. يسعد مساك أحمد سبيتان من مدينة حلحول، مساء الورد. أبو علي الجعبري الله يسعد مساك يعطيك العافية، شكرا. أم جلال الله يسعد مساكي، وكل الأصدقاء اللي عم بيسألوا بمسوا ببعثوا تحيات، شكرا لكم جميعا. لهون بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، بنشوفكم على خير وسلام إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت على الساعة 3. شكرا يا صالح يعطيك العافية، وكمان لإيهاب الله يعطيك العافية، وتحياتي أنا سمر الدبس، ودائما مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: حب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

احمر خدودك وقت الغزلتك اهي البريئه، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقه. طب شو الطريقه؟

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: اسألوا القمر اللي بالسما كان عالارض شو منزلوا.
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي، لا بتتدلع عيب نجيك معي.

افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: سي. أخبار الشرق الأوسط.
1: مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 15 طفلاً جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي، فيما تتواصل عمليات البحث عن عشرات المفقودين كانوا في طريقهم إلى اليمن. جماعة أنصار الله الحوثي تجدد التحذير من استخدام المطارات السعودية مهددة باستهدافها باستثناء مكة والمدينة، والسلطات السعودية تبقي مطار الرياض الدولي مغلقاً بعد هجوم حوثي أودى بحياة 12 شخصاً وأصاب أكثر من 300 آخرين في أكبر حصيلة ضحايا تشهدها المملكة منذ 10 أعوام. وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن تحذر من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز جراء استمرار الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين. مواطن من تعز:
2: المرافق الصحية اليوم في المدينة تواجه خطر التوقف التام عن العمل.
0: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
1: مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، فيما أجبرت القوات الإسرائيلية عائلات فلسطينية على النزوح من الأطراف الغربية لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة بعد تقدم قواتها نحو مناطق سكنية قريبة من شارع صلاح الدين بحسب مصادر محلية. فلسطينيون يشكون من استمرار اعتداءات المستوطنين على مزارعين في موسم حصاد الزيتون. إيمان جرار مدير الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة الفلسطينية:
3: عدد الأشجار التي تم انتهاكها في كل محافظات الوطن ما يقارب 103,000.
1: تجدد التوترات في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا مع احتجاجات ومواجهات على خلفية خلافات تتعلق بالرموز الكردية وإدارة المناطق المحلية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
0: BBC.
4: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم: تصعيد الحرب في اليمن وتداعيات قصف مطار الرياض وتحذيرات من تهديد حياة مليون إنسان بتعز لنفاد الدواء.
2: كارثة صحية وإنسانية وشيكة.
3: كل يوم يزداد الحصار وتزداد معه أوجاع الناس ومعاناتهم.
1: مخاطر نزوح جديدة من الشجاعية في غزة.
4: اللهم بقولوا إن في نزوح، طلعنا نجري. اللهم بقولوا في نزوح، في نزوح جرال كله يطلع منها نسل المخيم.
5: إحنا هجرة جديدة ونزوح جديد.
1: وحصاد الزيتون بالضفة في مرمى نيران المستوطنين.
6: وبيحكوا لنا تركوا كل اللي بإيديكم المفارش وكل الزيتون هيك، وهي منطقة عسكرية واطلعوا من هون.
7: ما بدهم يأخذوا الأغراض، يأخذوا الشوادر، يأخذوا الزيتون.
1: مستمعينا الكرام، مستمعي بي بي سي نيوز عربي في كل مكان، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يوميات الشرق الأوسط، تأتيكم عبر موجاتنا العاملة وموقعنا الإلكتروني bbcarabic.com. يقدمها لكم اليوم خليل فهمي. في حلقة اليوم نستعرض كيف يلقي تصعيد القتال في اليمن بين التحالف الحكومي المدعوم من السعودية وجماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران بظلال كثيفة تلقي بنيران تلك الحرب على مواقع شديدة الحساسية في الخليج نفسه، ليس أقلها ما تعرض له مطار الرياض من استهداف بصاروخ باليستي ما أودى بحياة 12 مدنيا وإصابات وألحق خسائر بمنشآت مجاورة، كما تعرضت نقاط أخرى في العاصمة السعودية للاستهداف. اضطربت بشدة رحلات الطيران من وإلى الرياض، وثمة أنباء متضاربة عما إذا كانت حركة السفر بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها. في الوقت نفسه اشتدت المعارك بين طرفي القتال في اليمن في محاولة للسيطرة على معاقل ومدن استراتيجية، خاصة تلك التي تطل على مضيق باب المندب. سنتعرف على مزيد من التفاصيل في اليمن، ولكن دعونا نتعرف أولا على أبرز تداعيات الهجوم على مطار الرياض وتداعيات الحرب اليمنية على السعودية والخليج. ومعي في الاستوديو مروة جمال. مروة، مرحبا.
8: أهلا بك خليل، وأهلا بكل المستمعين.
1: أهلا بك. يعني جماعة أنصار الحوثي جددت تهديدها بمزيد من استهداف المطارات السعودية بعد هذا الاستهداف، هل لك أن تطلعينا على أجواء هذا الهجوم الأخير وكيف كانت تداعياته بهذه الشدة؟
8: بالتأكيد خليل، دعنا نقول أن جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن جددت تحذيرها من استخدام المطارات والأجواء السعودية لأنها معرضة للاستهداف بحسبهم، وذلك بعد يوم من هجومها على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الهجوم الذي أوقع 12 قتيلاً وأكثر من 300 مصاب هو الهجوم الثالث الذي استهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية. وهنا من المهم أن ننوه خليل إلى أن حصيلة الضحايا التي خلفها هذا الهجوم لم تشهدها السعودية منذ 10 أعوام بحسب وكالة رويترز.
1: طيب، تحذيرات السفارات الأجنبية لمواطنيها في استخدام المطارات السعودية.
8: دعت وزارة الخارجية السعودية المواطنين السعوديين المتواجدين خارج المملكة الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إيقاف أو تأخر بعض الرحلات المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي إلى التواصل مع بعثات المملكة في الدول المتواجدين فيها للحصول على المساعدة والإرشادات العامة.
1: طيب،
8: اللازمة لذلك.
1: المترتب بقى على هجمات الحوثيين على السعودية غير التأثير على حركة السفر.
8: على خلفية هذا التصعيد مدد مطار الرياض الدولي تعليق العمل فيه اليوم الأحد بحسب ما أفاد به مصدر رفيع في قطاع الطيران لوكالة فرانس بريس اليوم، فيما أشارت منصة فلايت رادار 24 المتخصصة في مراقبة حركة الطيران إلى تمديد إغلاق مطار الرياض لمدة 24 ساعة أخرى. وهناك ارتباك في الحقيقة خليل بين في حركة السفر من وإلى المملكة، وهناك ارتباك أيضا في سير العملية التعليمية في العاصمة، إذ انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد اعتبارا من اليوم الأحد وفق رسالة وجهت إلى أولياء الأمور واطلعت عليها وكالة فرانس بريس.
1: مؤكد سنتابع تداعيات الحرب في اليمن على ما يحدث في استهداف أهداف داخل السعودية. أشكرك شكرا جزيلا الزميلة مروة جمال، ونواصل معكم يوميات الشرق الأوسط. سنتحول بعد لحظات إلى متابعة لما يحدث داخل اليمن.
9: يوميات الشرق الأوسط.
1: في اليمن نفسه تواصلت المعارك على أكثر من محور، أهمها مساعي القوات الحكومية من خلال الضربات الجوية المكثفة لما تقول إنهاء الحصار الحوثي لمدينة تعز، أهم شريان في المدن اليمنية يربطها بمضيق باب المندب الاستراتيجي. الحديث يدور حول مئات الغارات والهجمات خلال ساعات، والبيانات المتبادلة حول التقدم وتكبيت كل طرف خسائر للآخر تتوالى. تطلعنا على أحدث تلك التطورات خاصة في تعز الصحفية من هناك آفاق الحاج.
10: غارات مكثفة للطيران الحرب الحكومي استهدفت تحصينات ومعسكرات الجماعة الحوثي في المحيط الشرقي لمدينة تعز. سبقها غارات استهدفت مواقع للجماعة في صنعاء ومأرب، وكذلك تعزيزات في مناطق جنوب شرق مدينة تعز، وتحديدا في جبهة الأقروض والشقب التي يضغط فيها الحوثيون بشكل مستميت خلال اليومين الماضيين عبر تحشيدات مستمرة للتقدم باتجاه جبل صبر الاستراتيجي الذي يطل على مركز مدينة تعز وأجزاء واسعة من ريفها الغربي، في الوقت الذي قالت فيه القوات الحكومية إنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين خلال الساعات الماضية في منطقة العروس أعلى قمة في جبل صبر. في المقابل يتحدث الحوثيون في بياناتهم الرسمية عن استكمال السيطرة وتأمين مناطق الصل وسامع في الريف الجنوبي من تعز، وكذلك مناطق بين مرتفعات كهبوب الاستراتيجية ومديرية الوازعية جنوبا، وهو ما تنفيه التصريحات العسكرية الحكومية التي تؤكد سيطرتها الكاملة على جبال كهبوب وحتى مضيق باب المندب، فيما لا تزال المعارك مستمرة في مديرية الوازعية. على مستوى عمليات الاستهداف، قالت القوات الحكومية إنها نفذت أكثر من 1900 عملية استهداف لأهداف ثابتة ومتحركة للحوثيين خلال يوم واحد في مختلف الجبهات، نتج عنها تحييد أكثر من 1000 عنصر حوثي وتدمير وإعطاب أكثر من 180 آلية وسيلة نقل وإمداد عسكري. يلقي استمرار هذا التصعيد العسكري في المحافظة بتبعاته الثقيلة على الوضع الإنساني في مدينة تعز، مع إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية، إذ تبدو الشوارع والأسواق اليوم شبه خالية وسط أزمة خانقة في الوقود والغذاء. أكثر من مليون إنسان يقطنون المدينة، بينهم عشرات الآلاف من النازحين.
1: آفاق الحاج الصحفية في اليمن تحدثنا عن أوضاع اليمن والقتال والحرب هناك، وأيضا الأوضاع الإنسانية في تعز تحديدا. حذرت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في الحكومة المعترف بها دوليا من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز جراء استمرار الحصار المفروض عليها من قبل الميليشيات الحوثية، واتهمتها بعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية الرئيسية وعلى رأسها الأدوية اللازمة لجميع حالات المرضى بما فيها الحالات الحرجة. نستمع إلى أصوات من تعز عن الأوضاع الصحية في ظل نضب الأدوية.
3: تم عرقلة وصول المواد الأساسية بما فيها الصحية والطبية، وحاليا كل يوم يزداد الحصار وتزداد معه أوجاع الناس.
11: تسبب هذا الحصار في نفاد الوقود الذي يهدد بتعطيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وتوقف سيارات الإسعاف.
12: انهيار الخدمات الصحية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية مع اقتراب نفاد الأدوية والمحاليل الطبية والوقود في المستشفيات، وهذا يهدد خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال. فيعني المريض ينتظر جرعة دواء تنقذ حياته، والأطفال يحتاجون إلى حضانة، والأمهات تنتظر إنقاذ مواليدها، بينما الإمدادات الطبية مهددة بالنفاد، فإنها مأساة لا تحتمل الصمت أو التأجيل.
13: في ظل هذه الأوضاع يواجه المواطن معاناة يومية للحصول على الرعاية الصحية، فهناك مريض يعجز عن شراء الدواء، وآخر يؤجل علاجه بسبب ارتفاع التكاليف، وأسر تضطر إلى الاستدانة لإنقاذ حياة أفرادها، وتزداد المعاناة مع صعوبة الوصول إلى المستشفيات ونقص الإمكانيات الطبية.
1: تداعيات على الأبنية الصحية والأدوية في تعز للحصار الحوثي كما تقول وزارة الصحة اليمنية. أما الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهي هيئة تابعة للحوثيين أدانت ما تقول إنه استهداف مباشر ومتعمد من قبل الطيران السعودي لمدرسة الجيل الجديد في عزلة الحازة قرية العرمة بمدينة صبر الموادم في محافظة تعز أثناء تواجد الطلاب. كذلك أدانت قيامه بغارتين على مديرية نهم في محافظة صنعاء. لنستمع إلى أصوات من تعز.
9: يحاول الحوثي توظيف مزاعم قصف الطيران لمدرسة في تعز لحشد التعاطف والتأثير في الرأي العام. هذه المزاعم لا توجد، لذلك يحاول من خلالها الحوثي الحشد بعد عجزه عن إقناع الناس بدوافعه الإيديولوجية، حيث كانت في الأيام الأخيرة بعض القبائل قد امتنعت عن دفع أبنائها وحشدهم للجبهة الحوثي بسبب حجم الخسائر التي رأوها في محافظة تعز.
14: الطيران لا يستهدف إلا أهداف عسكرية. طبعا ميليشيا الحوثي تعمل على ضرب أهداف مدنية عشان تتهم الطيران بذلك.
15: تعيش مدينة تعز تحت حصار حوثي قاتل جدا، كل يوم يزعم أنه التحالف والجيش يقصفون التعز، يقصفوا مدرسة، هذا كله افتراءات. هو من يقصف المدينة والقرى. اليوم الناس متداول أنه في صنعاء سقط صاروخ حوثي بجانب سوق الزمر، وبالغلط طبعا سقط لفوق رؤوس الناس في مناطق الحوثي نفسه.
1: أصوات من تعز تفند مزاعم الحوثيين بقصف مدرسة الجيل الجديد من قبل الطيران السعودي هناك. نواصل معكم يوميات الشرق الأوسط لحظات ونتحول إلى غزة. تقول مصادر للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية أقدمت خلال الساعات القليلة الماضية على توسيع نطاق ما يسمى بالمنطقة الصفراء، وأطلقت تحذيرات للقاطنين بخيام مهترئة للنازحين بحي الشجاعية للمغادرة إلى مناطق نزوح جديدة. ووفق المصادر، عمد الجيش الإسرائيلي إلى شن أكثر من عملية قصف ما أودى بحياة مزيد القتلى والجرحى في غزة. تتزامن هذه التطورات مع مرور عام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ. عدنان البرش مراسل بي بي سي في شؤون غزة يطلعنا على أحدث التطورات.
16: أصيب في قطاع غزة منذ ساعات صباح هذا اليوم 8 فلسطينيين على الأقل، من بينهم سيدة حامل، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، وتحديدا في مدينتي خان يونس وغزة، وذلك وفقا للمصادر الطبية، فيما تواصل القصف المدفعي وعمليات نسف المباني في مناطق متفرقة من قطاع غزة وفقا لشهود عيان. وكان 6 فلسطينيين على الأقل أصيبوا في وسط وغرب خان يونس، فيما أصيب عدد آخر بجراح جراء إطلاق نار مكثف من قبل الدبابات والآليات الإسرائيلية تجاه خيام النازحين قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة. وأدى هذا التطور وهذه الأوضاع لا سيما مع تقدم للدبابات والآليات الإسرائيلية لحدوث موجة نزوح جديدة بالقرب من شارع صلاح الدين تحديدا في حيي الشجاعية والزيتون. قتل 7 فلسطينيين على الأقل، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام منذ يوم أمس، فيما أصيب العشرات أيضا بجراح مختلفة. وقالت أيضا تقارير محلية أن هناك عدد من الإصابات الخطيرة جراء قصف مجموعة من المواطنين في حي الدرج شرقي مدينة غزة. وكان يوم أمس يوما حافلا جراء التصعيد الإسرائيلي الذي طال تدمير قرابة 7 منازل، وهذا أدى أيضا إلى أحداث أضرار بالغة وكبيرة جدا في صفوف المنازل المجاورة وسقوط أعداد من القتلى والجرحى. وتقول وزارة الصحة أيضا في بيانها اليومي أنه منذ توقيع وقف إطلاق النار، والذي يصادف اليوم ذكرى مرور عام على هذا الاتفاق الذي وقع في 11 من أكتوبر تشرين الأول عام 2025، فقد بلغ عدد القتلى منذ توقيع هذا الاتفاق أكثر من 1165 قتيلا، والإصابات إلى أكثر من 5000 آخرين.
1: وعن موجات النزوح الجديدة التي يشهدها غرب حي الشجاعية بشرق مدينة غزة بعد تقدم القوات الإسرائيلية باتجاه شارع صلاح الدين واقترابها من مناطق سكنية في الحدي، يحدثنا بعض مواطني الشجاعية.
4: طلعنا نجري لهم بقولوا في نزوح في نزوح جرال كل ويطلع من هان يحمي المخيم. ايش في قال بدها تيجي ضربة هان من عند الزهرة. وطلعنا من هان وصاردنا وين طردنا تحت عند شارع الشمعة. بعد شوية اللي هم قصفوا الخيم كلها طارت وما صارش يعني حلتنا ولا حاجة، فيش إلا ما مسك نسكن يعني هلقيت المكعب الأصفر صار موقف الشجاعية، وإحنا خايفين نقعد هنا، إحنا ملناش مكان غير هذا المتوى.
5: والله إحنا جتنا إشارة قبل المغرب بشوية بإخلاء كان بالكامل، فالناس حاولنا نطلع الناس من هان فضربوا المكان وانتهت الإشارة ورجعت مع بعض الناس. بدأت قوات الاحتلال تنزل على المكان داخل المخيم بإطلاق ناق قصيف بالمسيرات بأشياء يعني شيء مرعب يعني. فاتفاجأنا بالصبح بتقديم الخط الأصفر، احنا هجرة جديدة ونزوح جديد، بس للأسف هجرة من غير مكان، احنا مش عارفين، احنا قاعدين في الشوارع.
17: الجيش قالوا لنا اخلوا المربع كامل، طلعنا على الشارع رن الجيش تاني قال لهم كله يطلع على عمر المختار. بعد ما طلعنا على عمر المختار تم استهداف اللي في العمارة اللي في المستشفى عندنا. احنا جيت بعد ما صار القصف رجعنا على خيامنا لقيناه مهدمات وقعات فوقيها ردم وغبر وكله مسطحات، احنا قاعدين في الشوارع مرميين.
1: مخاوف نزوح جديدة تنتاب سكان شرق غزة في الشجاعية. نواصل معكم يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة تقترب من الدقيقة 16:30 بعد 3 بتوقيت غرينتش إلى جولة إخبارية أعدتها أمنة خليل وتقرأها مروى جمال.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 15 طفلا جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي، فيما تتواصل عمليات البحث عن عشرات المفقودين كانوا في طريقهم إلى اليمن. جماعة أنصار الله الحوثي تجدد التحذير من استخدام المطارات السعودية مهددة باستهدافها باستثناء مكة والمدينة، والسلطات السعودية تبقي مطار الرياض الدولي مغلقا بعد هجوم حوثي أودى بحياة 12 شخصا وأصاب أكثر من 300 آخرين في أكبر حصيلة ضحايا تشهدها المملكة منذ 10 أعوام. وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن تحذر من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز جراء استمرار الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين. مواطن من تعز:
11: المرافق الصحية اليوم في المدينة تواجه خطر التوقف التام عن العمل.
18: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
8: مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، فيما أجبرت القوات الإسرائيلية عائلات فلسطينية على النزوح من الأطراف الغربية لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة بعد تقدم قواتها نحو مناطق سكنية قريبة من شارع صلاح الدين بحسب مصادر محلية. فلسطينيون يشكون من استمرار اعتداءات المستوطنين على مزارعين في موسم حصاد الزيتون. إيمان جرار مدير الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة الفلسطينية:
19: عدد الأشجار التي تم انتهاكها في كل محافظات الوطن ما يقارب 103,000.
8: تجدد التوترات في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا مع احتجاجات ومواجهات على خلفية خلافات تتعلق بالرموز الكردية وإدارة المناطق المحلية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
18: BBC.
1: ونواصل معكم يوميات الشرق الأوسط لحظات، وإلى قراءة في أبرز ما تداوله متفاعلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنضم إلي الزميلة دينا ناجي.
18: يوميات الشرق الأوسط.
1: دينا مرحبا. ليس أقل ما في جعبتك من خبر عن الجامع الأموي في حلب، سنأتي إليه، ولكن لنبدأ من الأحداث الساخنة السعودية.
20: الأحداث الساخنة بالفعل من السعودية سوف نبدأ. وضربة جديدة لمطار الملك خالد بتخلف أكبر عدد من الضحايا تشهده المملكة منذ 10 أعوام. وسائل التواصل الاجتماعي رصدت أصوات عدد من المسافرين المذعورين ممن تواجدوا داخل المطار أثناء القصف.
21: لا شيء.
0: يا رب سلم ارجع للداخل.
1: كيف جاءت التعليقات؟
20: في الحقيقة رغم أن المملكة قد أعلنت بحسب مصادر كثيرة أن إعادة العمل بالمطار سوف تكون خلال عدد من الساعات ليس بالكثير، الكثيرين بدأوا يسألوا عن متى سوف يستطيع العودة إلى أو ممارسة السفر أو الوصول إلى وجهاتهم المطلوبة. وفي هذا الإطار السفارة السعودية في مصر أكدت على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن كل من تأثرت رحلته بالأحداث عليه بالتواصل مع السفارة لطلب المساعدة.
1: نعم، نتحول إلى مكان آخر يعج طبعا بالأحداث وبالفقد، إلى غزة، لأن الصورة صورة مؤلمة إلى حد كبير.
20: الصوت كان أكثر إلاما في الحقيقة، الفيديو كان لشاب بيرابط أمام ثلاجة الموتى حيث ترقد والدته والتي قتلت في القصف. هذا الشاب كان يرفض رفضا تاما أن يتحرك، شاكيا لله فقد كل أهله.
1: يعني أن تأتي هذه الصورة في 11 من أكتوبر وهو
20: التزامن مع الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله إلى حيز التنفيذ. بالفعل كانت ذكرى مؤلمة، يعني ما يحدث الآن مؤلم.
1: طيب إلى سوريا بقى دينا، وهذا الخبر المفرح عن الجامع الأموي، ولكن ليس في دمشق ولكن في حلب.
20: نعم. بالفعل بعد 13 عاما بيعاد فتح أبواب الجامع الأموي بعد إغلاقه بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بأجزاء واسعة من القبة والمئذنة الشهيرة خلال سنوات الحرب، بالذات في عام 2013. في الحقيقة الافتتاح كان بحضور المفتي العام لسوريا الشيخ أسامة الرافعي وعدد كبير من السوريين الذين أخذوا في التهليل والتكبير فرحا بعودة واحد من أهم المعالم الدينية والتاريخية في المدينة.
1: يعني بهذه الأصوات من الجامع الأموي في حلب نأتي وإياكم إلى ختام هذا الاستعراض الشيق من دينا ناجي لأبرز ما تداوله متفاعل وسائل التواصل الاجتماعي، ونواصل يوميات الشرق الأوسط لحظات وإلى الضفة الغربية. في الضفة الغربية سجلت خلال اليومين الماضيين اعتداءات كثيرة من جانب المستوطنين على قاطف الزيتون في مختلف بلدات ومحافظات الضفة، كما سجلت إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق. وقد هاجم مستوطنون مزارعين أثناء قطف الزيتون في قرية عين يبرود شمال شرق رام الله، استولوا على مركبة تعود إلى المجلس القروي وعمدوا إلى نهب ما تحمله من أكياس ثمار الزيتون ومعدات زراعية وفق شهود من هناك. إلى مزيد من أصوات المزارعين.
21: فاتوا علينا هم أربعة وبيحكوا لنا تركوا كل اللي بإيديكم المفارش وكل الزيتون هيك، وهي منطقة عسكرية واطلعوا منهم. طبعا ما خلناش ناخذ ولا إشي، خليناهم على الأرض وظلنا مروحين. هلا احنا مروحين، احنا توقعنا نيجي ثاني يوم يعني نلاقي كل شيء تمام. فحد المواطنين كان ورانا شافهم هم طالوا المفرش الزيتون وحطوه بالتندر معهم.
22: فاحنا نزلنا طبيعي على زيتوننا، يعني بنلقط في زيتوننا، فاجأنا انهم نزلوا علينا ما شفناهم إلا هم بحط الزيتون، هم ممنوع تيجي هون، هجموا على الأغراض هم يأخذوهن، شاف كيف ما سمحنا لهم، قلنا لهم جيبوا الشرطة جيبوا الجيش نتفاهم، إحنا بنحكي معهم، إحنا في أرضنا وفي زيتون ما عندناش مجال نحكي، يعني بدهم يأخذوا الأغراض يأخذوا الشوادر يأخذوا الزيتون. صارت الشباب تيجي من البلد عرفوا بالموضوع، طبعا حد ما شافوا تجمعات الشباب احنا اخذنا الاغراض، شاف كيف طلعنا، يعني صار اطلاق نار، احنا لما مشينا شاف كيف صار اطلاق نار، ما بعرف هم طقوا بالهواء طقوا على الارض. فالحمد لله ما حدا يعني صاب، ما حدا يعني زي ما تقول انضر، طلعت سليم الحمد لله.
23: فاجأنا ولا في سيارة امن واقفة يعني زي ما تقول بعيد عنا حوالي 200 متر، بعد شوي طلع طيارة الدرون وصار يصور في الشو اللي بنشتغل، وبحجة انه كان احنا ضاربين حجار عليهم وطردونا وما خلوناش نلم اغراضنا، وصاروا يصيحوا وهويات ومش هويات وفحصوا كل شيء. هسا بالنسبة للزيتون اللي ملقطينه طبعا ما خلوناش نلمه ونروحه، خلينا نجيب سيارة نروح اغراضنا.
1: وعن استهداف أشجار الزيتون في الضفة تحدثنا إيمان جرار مدير الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة الفلسطينية.
19: بال 2025 كانت عندنا عدد أشجار الزيتون اللي تم اقتلاعها 91 ألف شجرة يتوجه إلى الأشجار المعمرة اللي هي بتشكل الدخل الاقتصادي على العائلة الفلسطينية. بالعام الحالي إحنا بنحكي عن بال 91 ألف شجرة، لكن إحنا لغاية يمكن الصباح فتحت على تقييم الأضرار والعدد الأشجار التي تم انتهاكها في كل محافظات الوطن ما يقارب 103 ألف. يعني إحنا وما زالت السنة ضايل في عنو الموسم والكم الهائل من العنف وقصوى الانتهاك الشجرة بكل الوسائل، سواء كان بالقطع أو بالتكسير أو بالمنشار الكهربائي أو بالحرق. أيضا هناك مساحات كبيرة من الدنومات اللي تم حرقها في الأراضي الفلسطينية، وهناك أيضا سرقة الثمار. حتى المزارعين الذين يتوجهون إلى القطاف يتعرضون للانتهاك والضرب، وهناك حالات سجلت مبارح لحاله كانت 19 حالة تم وصولها إلى المستشفيات اللي هم جرى ضربهم بحماية جيش الاحتلال.
1: إيمان جرار مدير الخدمات الزراعية برام الله.
2: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: لا تزال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسياسات العقوبات والحصار تلقي بتبعاتها على الاقتصاد الإيراني والعاملين فيه، ومن أهم هذه المجالات المجال السياحي. نستمع إلى أصوات عاملين في السياحة عن تحديات القطاع في إيران في ظل الحصار على الطيران وإلغاء الرحلات.
6: لا تزال السياحة في إيران بالنسبة إلى بعض السياح وجهة لا بديل لها، سواء في مجال السياحة العلاجية أو السياحة للمناطق الطبيعية، ويرجع ذلك إلى انخفاض التكاليف المناسبة للسياح. وعلى الرغم من أن الأخبار السلبية تسببت في بعض المشكلات لبعض السياح، كما أن تعليق حركة النقل الجوي حال دون دخول بعض السياح من عدد من الدول، فإن هذه العوائق لم تتمكن من منع الراغبين في زيارة إيران بشكل كامل من الوصول إليها.
7: شهدنا خلال هذه الفترة مشاركة واسعة من جانب العديد من العاملين في قطاع السياحة والمهتمين بالتراث الثقافي وحتى الحرفيين في مختلف المجالات، إلى جانب إقامة مهرجانات وفعاليات متنوعة. وحتى الآن تقام في مختلف أنحاء المحافظة العديد من الفعاليات المتنوعة، من بينها مهرجانات حصاد الرمان والجوز ومهرجان القهوة والتمور، وهي فعاليات تتميز بها محافظة خوزستان. وتمتد هذه البرامج والفعاليات من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الغرب والشرق.
10: إذا أردنا أن نلقي نظرة على وضع السياحة في بلادنا خلال فترة الحرب، فلا يمكننا أن ننكر أن السياحة تأثرت بالحرب، فقد تعرضت مواقع سياحية عديدة للقصف، بما في ذلك الفنادق والمراكز السياحية والمجتمعات الترفيهية، كما انخفض عدد السياح الأجانب بنحو 50%. ومع ذلك لم تتوقف السياحة في البلاد، حيث استقبلنا نحو 2 مليون زائر من الخارج، معظمهم في إطار السياحة العلاجية والسياحة الطبيعية. إضافة إلى ذلك تشير الإحصاءات إلى تسجيل نحو 29 مليون رحلة هذا العام داخل البلاد عبر الرحلات الجوية أو النقل البري أو القطارات.
1: وبهذا التقرير عن تأثر القطاع السياحي خاصة في إيران بالعقوبات والحصار، نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، برنامج يأتيكم من الأحد إلى الخميس. غدا نلقاكم في حلقة جديدة. يمكنكم التواصل معنا دوما على الرقم 002-0101-11-3099 برسائل الواتساب. أشرفت على حلقة اليوم ديالة العزة، أعدتها مروة جمال وأخرجتها نغم إسماعيل، وكان معنا في الهندسة الصوتية أيمن محسن، وكنت معكم خليل فهمي. حتى لقاءات متجددة لكم منا جميعا كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله.